يوفرها المهاجرون. وقال زعيم المعارضة أنجس تايلر إن مستويات الهجرة ينبغي أن تكون متناسبة مع أعداد المساكن المتاحة، مؤكدا أن الشباب الأسترالي ينبغي أن لا يخسر فرص الحصول على منازل بسبب ارتفاع الهجرة. في هذا السياق أكدت جمعيات تجارية وصناعية أن الهجرة الماهرة تساهم في سد النقص في سوق العمل، لا سيما في قطاعات البناء والرعاية والزراعة، وأشارت إلى أن أستراليا بحاجة إلى عمال مهرة وفنيين شبان، محذرة من أن خفض الهجرة بشكل كبير قد يؤثر سلبا على نمو الاقتصاد والقدرة على تلبية احتياجات سوق العمل. غادر الستة الأستراليون الذين كانوا على متن السفينة أنفي هونديوس بعد إجلائهم عقب تفشي فيروس هانتا على متنها. وكانت السفينة قد رست في هولندا بعد إنهاء رحلتها، حيث نقل الركاب منها تحت إجراءات صحية مشددة. وأكدت السلطات أن الركاب الستة خضعوا لفحوصات أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس، كما أنهم لا يعانون من أي أعراض. ومن المتوقع أن تصل الطائرة التي تقلهم إلى بيرث اليوم الجمعة لينقلوا بعد ذلك إلى مركز حجر لمدة 3 أسابيع. وكان قد أسفر تفشي الفيروس على متن السفينة عن وفاة 3 أشخاص، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل 11 إصابة حول العالم حتى الآن. لازلتم معنا في 2MFM، والآن أصل إلى الأخبار الدولية، حيث تصدر ملف مضيق هرمز المشهد السياسي والعسكري بعدما أعلنت طهران بدء عبور سفن صينية عبر المضيق وفق ترتيبات إيرانية، في خطوة تعكس تصاعد الحضور الصيني في الأزمة. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ توصلا إلى أرضية مشتركة بشأن إيران، موضحا أن بكين تعارض عسكرة مضيق هرمز أو إعلان رسوم على استخدامه. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن المضيق ما زال مفتوحا أمام السفن التجارية، لكنه شدد على ضرورة تعاونها مع القوات البحرية الإيرانية. في هذا الشأن صعدت الدولة العبرية من لهجتها تجاه إيران، إذ قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن المهمة في إيران لم تنتهي بعد، مؤكدا استعداد تل أبيب للعودة إلى العمليات العسكرية إذا احتاج لذلك، إلى جانب مواصلة تطوير حلول لمواجهة المسيرات القادمة من لبنان. ميدانيا في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي وقوع إصابات إثر سقوط مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في رأس الناقورة قرب الحدود اللبنانية. كما شنت القوات الإسرائيلية غارات على بلدات عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي بالتزامن مع انعقاد جولة محادثات مباشرة جديدة بين لبنان والدولة العبرية في واشنطن. وفي الشأن الفلسطيني، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القضية الفلسطينية تبقى الأهم والأخطر في المنطقة، معتبرا أن حلها سيؤدي إلى حل بقية أزمات الشرق الأوسط، مع تجديد رفضه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. أعزائي، مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز. أشكركم بدوري على طيب المتابعة، والآن عودة لمتابعة البرامج مع الزملاء. إلى اللقاء.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an Udhiya Qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: أتو إم إف إم سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
3: Sponsoring 2MFM.
6: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue كارامار أو اتصلوا على 1300 717 444 للحصول على استشارة مجانية.

0: لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم.
2: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نلتقي بكم مجددا مستمعينا في صباح هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، أفضل أيام الأسبوع. فكونوا معنا واستفتحوا هذا اليوم بذكر الله تعالى، وأكثروا من الصلاة على نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند له، وأشهد أن سيدنا محمدًا أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، أنت طب القلوب ودواؤها، وعافية الأبدان وشفاؤها، ونور الأبصار وضياؤها. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا علم الهدى، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بعون الله.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أنتم معنا على الموجة 92.1 FM إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.

0: صباح الخير والمحبة عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم بهالصباح الجميل من يوم الجمعة المبارك. جمعة مباركة عليك حجي خديجة.
1: جمعة مباركة عليك كمان حجي جهاد، وصباح الخير، وطمنينا عنك اليوم، كيف أصبحتي؟
0: نعم الحمد لله رب العالمين بخير وصحة جيدة الحمد لله. مسرورين عم يعني نحن مع المستمعين الكرام. نعم. عم نحاول نقدم لهم أجمل البرامج والنافعة كمان.
1: نعم،
0: إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. نعم. يعني طبعا هي إذاعة للفائدة ومفيدة جدا، يعني فيها برامج جميلة جدا ومفيدة جدا، وأناشيد، ما ننسى الأناشيد الحلوة اللي هلأ منتظرة تحطي لنا أناشيد جميل اليوم.
0: نعم إن شاء الله.
1: بارك الله فيك.
0: آمين آمين. إذن بنشكر كل مستمعينا اللي هن متابعينا على هيدي الموجة 92.1 FM.
1: نعم، كمان اللي عم يتابعونا على الويب سايت 2mfm.org من خارج، من أستراليا ومن خارج أستراليا كمان. نعم. منقول للكل أسعد الله أوقاتكم، لأنه قد يكون عندهم ليل هلأ.
0: نعم مساء.
1: واللي عندهم صباح بكون منقول أسعد الله صباحكم بكل خير وجمعة مباركة عليكم.
0: نعم، كمان في إلنا مستمعين على ديجيتال راديو، وكمان إلنا متابعين على صفحة الفيسبوك.
1: نعم، كمان عنا الواتساب اللي بيحب يتواصل معنا، الرقم هو 0410-830-930.
0: نعم، بارك الله فيك، ونتمنى جميع مستمعينا يكونوا بأتم الصحة والعافية، ونتمنى هاليوم يكون مليان راحة وطمأنينة وبركة للجميع إن شاء الله تعالى. وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا، إن كانوا ببيوتهم،
1: نعم، أو على الطرقات عم بتسوقوا هلا، وهو بالسيارة للصراحة حجي جهاد أنا بتمتع أكتر، لأنه بكون على رواق لوحدي. بحب أسمع الإذاعة أنا وبالطريق، يعني أنا بالبيت وبالطريق بالسيارة ما بشيلها يعني.
0: نعم
1: الحمد لله.
0: نعم، حتى في منهم يمكن يكونوا هلا بالشغل
1: كمان إذا قادرين يسمعوا هيك على رواق. قد يكون إنسان بأوفيس لوحده.
0: نعم.
1: في حط الديناء ويسمع على الهدوء، يعني بتساعده على الشغل، بيكون مسرور.
0: نعم.
1: ومرتاح
0: بسماع الأناشيد. نعم. العذبين ما شاء الله. وكان في الناس كمان بيكونوا بالترين عم يسمعوا، في كمان عنا الأخ أبو هيثم بيكون عم يسوق باص
1: كمان
0: بيراسلنا وبيكون عم يسمعنا
1: كمان. بنقول لك صباح الخير أخ أبو هيثم. نعم. ومتى تنسانا من الدعاء في ظهر. نعم. الغيب
0: إن شاء الله تعالى يكون معنا على السمع. بوجه تحية كمان للوالدة الكريمة الحاجة أم أحمد، وإن شاء الله تعالى تكون معنا على السماع، على خالتي العزيزة وكل الأصحاب والأحباب. وكمان بحب صبح على الحاجة عبير اللي هي كانت زميلتنا وبعدها يعني بتتردد لعنا وبتساعدنا ومثل ما يقولوا من وراء الكواليس. بارك الله فيك حجي. وكمان عنا أحباب بيرسلونا كل يوم تقريبا.
1: كمان ما بننسى الأخت روعة خواجة، بارك الله فيكي، وكمان بقول لك صباح الخير وجمعة مباركة عليكي، وكمان على الحجة أم أحمد والأخت عبير، وما بننسى الحجة أم خالد بقول لها صباح الخير وجمعة مباركة عليكي.
0: نعم نعم، بارك الله فيكي حجة عبير، في إلى شكر، يعني بيعطي شكر للبرامج اللي عم تتقدم، وبتقول على في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية المهمة. نعم
1: نعم، بارك الله فيك أختنا عبير، وشكرا على هالرسالة، يعني هي كلام جميل، بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك. نعم أكيد وصلت رسالتك الجميلة، بارك الله فيك. بتقول نسأل الله أن يبارك في عملكم ويجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم. أكرمك الإله على هذا الدعاء يا حجي، وبقول لك جمعة مباركة عليك إن شاء الله تعالى، وكمان نتمنى تكوني بأتم الصحة والعافية اللي نتمناها لك إن شاء الله تعالى.

0: نعم مستمعينا، اليوم هو 15 من شهر مايو أيار 2026 الموافق للسابع والعشرين من ذي القعدة سنة 1447.
1: نعم بارك الله فيك حجي، من حث المستمعين الكرام على الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا اليوم الفضيل، نعم، يوم الجمعة. أما بالنسبة لمواقيت الصلاة لليوم أحبابنا فهي على النحو التالي: أذان الظهر لليوم الجمعة بيدخل الساعة 11:55 دقيقة، أما العصر فالساعة 2:45 دقيقة، بالنسبة لأذان المغرب 5:05 دقائق، أما أذان العشاء فالساعة 6:27 دقيقة، وأذان الفجر ليوم غد السبت للسادس عشر من ماي بيدخل الساعة 5:12 دقيقة، أما الشروق فالساعة 6:40 دقيقة.
0: عم يطول.
1: نعم، من كم يوم كنا عم نقول 36 دقيقة. سبحان الله العظيم،
0: لأنه كل يوم بيفرق دقيقة سبحان الله، بيوصل بيوصل لمرحلة بقى بيرجع.
1: نعم سبحان الله.
0: وهلأ المغرب كتير صار وقته يعني نهار قصير، والشتاء بتعرفوا ربيع المؤمن
1: أكيد.
0: فاللي عنده صيام، اللي عنده قضاء، اللي بتحب تصوم لله تعالى، فهلأ بيتعود الجسم وإن شاء الله بيصير الواحد بيكمل.
1: نعم
0: الله
1: نعم.
0: يعيننا يعني ويقوينا على أنه الصيام والقيام.
1: نعم، لسيما الليل طويل اللي بده يقوم بالليل ويصلي
0: بيقوم
1: صلاة
0: بيصلي
1: تهجر.
0: بيرجع بينام بيضل يعني مع وقت الليل طويل.
1: نعم، ينوي أنه بده يقوم بالليل لحتى يصلي صلاة الليل، وبحط النية إن شاء الله تعالى. إذا ما قدر يقوم فإن شاء الله تعالى يعني له أجر بنيته أنه هو كان ناوي يقوم، فالله يعيننا على الطاعات.
0: آمين آمين.

0: حجي بشو بتذكرك هالأنشودة؟
1: شو بدها تذكرني؟ يعني من كلماتها معروفة سبحان الله.
0: لا.
1: الله يرزقنا العودة يا حجي.
0: آمين.
1: ويرزق الحج والعمرة لمن للمستطيع يعني وحابب.
0: نعم. طبعا بعد ما حج
1: كل انسان انا بحس انه بحب انه يروح طبعا.
0: أكيد.
1: ويزور النبي عليه الصلاة والسلام. الله ييسر لكم
0: يعني يحطوا النية
1: يعني...
0: خصوصا للي
1: نعم.
0: بعد ما راح يحط.
1: صحيح.
0: النية لا يعني لو حتى ما راح إن شاء الله تعالى، ولكن هو بيكون حاطط النية إنه يروح.
1: نعم.
0: إن شاء الله
1: والله الموفق
0: تعالى.
1: يعني الإنسان لما بيكون تحسي إنه أنت يعني تيسرت معك تروحي حج أو عمرة بتقدير الله عز.
0: نعم.
1: وجل. نعم.
0: أكيد أكيد إن شاء الله تعالى. شو رأيك كمان نخبر مستمعينا شو الفقرة أي. الأولى لليوم؟
1: نعم، فقرتنا الأولى لليوم هي عن كعبة الحسني بعنوان كعبة الحسني لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا.
0: الله، يعني عنوان جميل.
1: عنوان
0: جدا.
1: جميل جدا وكلام. نعم. جميل جدا،
0: كلمات مؤثرة. نعم,
1: نعم.
0: وفيها تذكير بعظيم المحبة والوفاء وبالمواقف اللي بتحمل هيدا العنوان.
1: نعم.
0: والعبرة الموعظة
1: يعني لما
0: والأرض.
1: تروحي صحيح لما تروحي بتشوفيها أنت بالتلفزيون بتشوفيها بالصور للكعبة المشرفة، ولكن.
0: نعم.
1: لما الإنسان بيوقف بيوصل عند الكعبة غير
0: بيشوفها شخصيا،
1: يعني ما فيك إلا تبلشي تبكي هيدا.
0: نعم.
1: يعني.
0: نعم.
1: يمكن الكل بظن. بس يشوفوا الكعبة ببلشوا بكاء.
0: نعم.
1: على هالمنظر على الهيبة ما شاء.
0: نعم.
1: الله كان
0: أول مرة رحتي حجي على الحج
1: وأكيد. نعم.
0: كان معك جروب، كان من زمان يروحوا جروبات، فشو قالوا لك أنت وفيتي خصوصا اللي هو رايح قبل هلأ؟
1: ما فينا، أول شيء كنا ماشيين عينينا بالأرض.
0: نعم.
1: مهدئين ببعضنا البعض واللي ماشي قدامنا
0: لحتى
1: طبعاً
0: توصلي على الكعبة المشرفة.
1: هلأ بيقلنا فيكن تشوفوا الكعبة، مصير يعني نحن قدام الكعبة سبحان الله. ليكي هلأ حسيت حالي هيك
0: تشعريرة.
1: تطلعي بتوقفي هيك وبلش الدعاء.
0: نعم.
1: لأنه أول.
0: نعم.
1: ما يوقع نظرك على الكعبة هون الإنسان

0: الأكثر الناس يمكن بتعمل هيك، بس في شيء يعني ما بعرف ليه حبيت اتطرق له مع الأسف. في ناس كتير بتحسيهم حج جهاد على مواقع التواصل بس رايحين عم يتصوروا أمام الكعبة. هو وقت هيدا لحتى الإنسان يخشع ويدعو ويذكر الله.
1: نعم.
0: عنده هم، عنده دعاء، عنده كرب بده يطلب من رب العالمين. يعني ما بيعرف الإنسان بهالوقت، أول ما توقع عينك على الكعبة دعاء مستجاب.
1: نعم.
0: فالإنسان بيلتهي بينشغل بهالأمور.
1: نعم صحيح. حج ذكرتيني بشخص كان رايع الحج، قلت له بس تروح لهونيك انه تصور وبعت صور او حط صور.
0: هلا طبعا كلنا تصورنا. نعم. يعني شيء حلو ذكرى لقلنا نخليه معنا.
1: نعم. فشو كان جواب هالشخص؟ انه ماني رايح لأتصور، رايح لأقضي أدي فريضة.
0: في ناس عندهم إلهم مراء. هو القصة انه انا شفت بعض الناس سبحان الله على مواقع التواصل عم يطوفوا حول الكعبة وحاملين الكاميرا. نحن منحمل الكتاب الدعاء والأدعية عم ندعي. ايه بس ما كل الوقت يعني
1: ما هي انه شوفوني يعني انه بيكون دغري مباشر.
0: حلو الانسان هنيك خلص
1: يخشع
0: رايح ليشتغل ويعمل لاخرته. نعم. عرفتي كيف؟ فبياخد بعض الصور خلص بحب ذكرى تدلع عنده.
1: نعم.
0: بس وقت الطواف في مع كل طواف كل طوفة في دعاء الانسان.
1: نعم.
0: بيقولوا.
1: نعم.
0: بتلاقي عم بيقولوا في كتير ناس ما شاء الله بتلاقيهم عم يدعوا معهم جروب وراهن عم يقولوا وراهن.
1: صحيح.
0: ونحن هيك بيصير لما نروح. نعم. مجموعة بيكون قدامنا شخص عم يقرأ بصوت عالي والناس عم تقول وراه
1: بلفظ صحيح كمان.
0: أكيد طبعا.
1: نعم. فبيصير طبعًا. شو بيصير؟ بيصير سبحان الله العظيم في ناس بيكونوا رايحين ما بيعرفوا شو بده يدعوا.
0: نعم.
1: فلما بيلاقوا هيك جروب عم في معهم
0: بيقولوا معهم لاحظت
1: ايه بيصيروا بيدلهم ماشيين وراهن
0: وبيصيروا ما بيعرفوا.
1: نعم صحيح. يمكن يكونوا كمان ولكن بيعرفوا الأدعية يقولوها باللغة العربية فبيصيروا بيرددوا وراهم.
0: صحيح.
1: يعني بيصير خير للجميع كمان.
0: يعني بيكون الجروب صغير شوي شوي كم عدد كم شخص بلي عم يزيد
1: بيكبر.
0: يزيد وعم يقولوا شيء حلو كتير يعني.
1: نعم شيء أكيد. يا الله الله يرزقنا العودة.
0: اللهم آمين.

0: بحب صبح على الأخ أحمد الريش وبقول لك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا كمان لألك، وجمعة مباركة عليك ويسعد صباحك كمان، ما تنسانا من الدعاء في ظهر الغيب.
1: نعم، كمان بحب صبح على الأخ أبو دنيا وبقول لك أهلا وسهلا فيك وجمعة مباركة عليك وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى.
0: كمان نعم، مين معنا؟ الأخت هناء
1: شاهين،
0: بارك الله فيك، صباح الخير وجمعة مباركة عليك يا أخت هناء، الله يحفظك.
1: نقول اللهم آمين، بتقول آمين. الله يرزقنا العودة جميعا.
0: آمين
1: يا أحبابي الكرام، بارك الله فيك، أحبك الإله الذي أحببتنا من أجله. وإن شاء الله تعالى يا حجي عبير الله يرزقنا العودة. آمين. صحبة إن شاء الله تعالى. فمستمعينا الكرام، إن شاء الله تعالى لحظات ومنبدأ معكم فقرتنا الأولى لليوم، فابقوا معنا، ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجة.

0: كعبة الحسن لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، كثيرا ما نبحر في صمتنا وتحملنا سفينة أحلامنا إلى ربوع تلك الأرض الطيبة، نعيش أحلام اليقظة أياما وأياما إلى أن يحين موعد اللقاء بين الحلم والواقع. فما أن تلمس أقدامنا أرض بلاد الحرمين الشريفين حتى يغمرنا الخشوع وتقشعر الأبدان، فأنت في أرض ضمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى يوما في أرجائها أفضل خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: عليه الصلاة والسلام. نعم حج جهاد، سبحان الله، يعني كلام جميل بدأتي فيه وكتير حلو، وبذكر يعني الإنسان كيف لما مشينا. أنا سبحان الله يعني لما قلتي ومشى يوما في أرجائها أفضل خلق الله،
0: نعم
1: سبحان الله تذكرت. بتعرفي لما كنت طالعة وقت الحج على غار ثور وبعدين بعدها إلى غار حراء، كنت حاول أمشي يعني على الدرجات يعني طالعة فيها، بقول لعله الرسول قدم
0: هنا.
1: الرسول أيوة مست هالمكان الموضع، حاول أني أدعس عليه أقول لعله تصدف أنه سبحان الله
0: نعم نعم
1: يجي قدمي على مكان
0: عليه الصلاة والسلام
1: مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وتبدأ الرحلة إلى ذاك المقام، فتشخص بصرك يا أخي تبحث عن بزوغ البيت العتيق أمامك وكأنه منارة من نور، فتشعر وكأن فؤادك يتخبط بين ضلوعك حبا، وكأنه يطير سعادة مع حمائم الحرم. وتدخل البيت الحرام فتشرق الكعبة المشرفة كشمس الصباح من بعد ليل مدلهم مظلم، فلا تقوى على أن تمسك سيل الدمع ولا تشعر بخطواتك إلا حين تصل إلى الشاذروان وكأن جميع جوارحك تشدك إلى قبلة المسلمين.
1: نعم حجة خديجة، سبحان الله العظيم، يعني بتحسي وكأنه أنت هنيك بالمكان.
0: صحيح،
1: الله يرزقنا العودة.
0: آمين آمين.
1: نعم، هذه كعبة الحسن تبدت كالمليحة في خمارها الأسود، تكسوها ثياب المجد والسؤدد، فتزداد بهاء وجمالا، تتعطر بنفحات الأنس كدرة تشع في الوادي بين شموخ الأخشبين، قبلة الإقبال وكعبة الأمال، أحبها الصادق الأمين، فشمل بالبر أهلها وجمع بالأمن شملها، ذات فضل وإفضال وقبول وإقبال وجلال وإجلال. تحيط بها مكة من كل جانب، بناها آدم عليه السلام، ورفع قواعدها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، فعاش وارتوى بنداها الجود، وتكاثر إلى ناديها الرحط والوفود، وجرى بها بحر السماح، ويتردد بين جنباتها حي على الفلاح، بأبلغ ألفاظ الفصاح، فأتوها من كل فج عميق، وقصدوها من كل قطر سحيق، بالركوع والسجود يغص فناؤها، وحلقات الذكر منارات ضياؤها.
0: الله، كلام جميل جدا ما شاء الله،
1: بارك الله فيك. نعم،
2: كعبة محلى محلى ذكرى.

0: فتنظر أخي الحاج من حولك لتجد أمواجا من الساجدين الراكعين والقائمين يصلون ويزدادون في صلاتهم، لا يريدون أن تفوتهم برهة إلا ويغتنمونها للصلاة. فالله أعلم، هل يعودون إلى هنا؟ هل تتيسر لهم السبل من جديد؟ لا تدري، ولكنك ترجو الله وتدعوه، وأنت مستظل في ظل ميزاب الرحمة أن يكون لك دعوات وعودات. كيف لا؟ وفي كل موضع تمر عليه ما يذكرك بأشرف الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم. فغار ثور مكث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر في رحلة الهجرة، وغار حراء فيه هبط الوحي على نبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما يطالعك جبل أحد تتذكر ما رواه البخاري عن أنس بن مالك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، حيث قال: هذا جبل يحبنا ونحبه.
1: نعم، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله العظيم. إذا الجبل عم يحكي عنه الرسول أنه
0: الصلاة والسلام
1: يحبنا ونحبه، فكيف نعم. لا عندما نذهب هناك منروح يعني ونشوف هذا الجبل اللي ذكره الرسول.
0: صحيح، سبحان الله. يعني كل الأماكن منحب لو نقدر نزور كل شيء في أماكن كان موجود فيها الرسول عليه نعم. الصلاة والسلام، وذكرها مثل ما ذكر عن الجبل.
1: نعم،
0: لما قال هذا جبل يحبنا ونحبه،
1: هذا الجبل العظيم. فكيف القبر؟
0: الله أكبر،
1: عليه الصلاة والسلام.

0: نعم، وتكمل المسيرة يا أخي إلى أن تصل إلى المدينة المنورة، إلى طيبة، وهناك أود لو أمشي على رمشي. فكم من لحظة شوق مرت، خطفت معها الأنفاس، واغرورقت فيها العيون بدمع فضفاض يحكي لوعة القلب ولهفة النفس ولا يفي. فالروح تاقت لوقفة أمام المواجهة الشريفة، أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الصديق أبي بكر والفاروق عمر رضي الله عنهما. وحينما نقف تغشى قلوبنا رجفة وأيدينا رعشة من فرط العشق والهيام بمحمد خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم. يعني كلام هيك بفوت على القلب، وسبحان الله بتحسي بدك هلأ
0: الدمعة تتحسي من جوا طالعة،
1: تروحي تزوري النبي عليه الصلاة والسلام.

0: يا الله يا حجي جهاد، سبحان الله العظيم. يعني مثل ما قلنا كلام مؤثر جدا.
1: نعم
0: يعني لما الإنسان يكون هونيك وراح قبل هلأ بيشعر باللي عم نقوله
1: أكثر، صحيح.
0: أكثر، لأنه فيك تتخيلي المشهد هناك.
1: نعم نعم
0: سبحان الله العظيم. نعم. ونطأطئ الرأس حينا ونرفع أكف التضرع سائلين الله عز وجل بجاه نبيه وحبيبه محمد أن يرزقنا شفاعته وزيارته عاما بعد عام. فعن أي شوق أروي وعن أي حب أحكي، فكيف أصف حبا وعشقا وهياما إلى الهادي الأمين، إلى خير المرسلين، من دونه نفسي وأهلي وولدي ومالي. فأي كلمات وأي عبرات، فلحظة الوداع تشعل في الكبد نارا وتترك في النفس ألما، وكأنها لحظة انتزاع الروح من الجسد مدينة رسول الله وداعا. لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا.
1: يا الله،
0: يعني عن جد لما كتير يعني بتصير الوداع صعب.
1: نعم.
0: وشوفي
1: نعم.
0: البكاء اللي
1: نعم.
0: إنه رايحين تركين مدينة رسول الله، تركين قبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني
1: نعم.
0: ما بقى الإنسان ما بيعرف إنه لعله ما يرجع يزور.
1: نعم صحيح. هو حجي أنا من أكثر من 30 سنة حجيت، لهلأ كل ما بسمع هالكلام ما بكون هنيك بشعر فيه من جوا.
0: بتتخيلي
1: فكيف لو كنتي هنيك؟
0: نعم.
1: وعم تودعي المدينة.
0: صحيح. هو كل إنسان بيروح على فكرة حجي جهاد بيقول لك لما يروح الإنسان بيصير بده يروح مرة واثنين.
1: نعم.
0: وثلاثة، دائما بده يرجع يروح ويزور أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه
0: سبحان
1: وسلم.
0: الله.

0: نعم حجي، فهنيئا لمن كتب الله لهم زيارتها ومجاورتها، فنظروا إلى كعبة الحسن بقلوب محترقة ودموع مستبقة، فكم فيها من خائف أرقه الخوف وأقلقه، وأحسن الظن بوعد الله وصدقه، وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه، ومن نار جهنم أنقذه الله وأعتقه، ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، واجعل لنا في مكة قرارا، وارزقنا فيها رزق الحلال، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه وذريته إلى يوم الدين. آمين آمين يا رب العالمين.
1: اللهم آمين.

0: حجي قديش كنت بتمنى لو كنت أنا سني بهالوفد اللي رايع الحج
1: سبحان
0: أو
1: الله.
0: اللي وصلوا أردي لهني.
1: مين ما بيتمنى؟ كلنا بنتمنى سبحان الله.
0: الله يرزقنا العودة ويرزق
1: آمين.
0: كل
1: آمين.
0: مشتاق واللي خصوصا ما حج الله يرزقه يرزق. الحج في السنة الله. القادمة إن شاء الله.
1: آمين آمين.
0: ونتمنى لي إن شاء الله تعالى يعني رايحين السنة بعد ما راحوا، لأنه في ناس هلأ إسا ما راحوا بدهم ينطلقوا بعد
1: نعم.
0: كم يوم، فبنتمنى منهم ما ينسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب إن شاء الله,
1: الله
0: تعالى، ما ينسوا يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: وأنا كمان نفس الشيء يعني بطلب هالطلب.
0: نعم أكيد. ويدعولنا عند المقام ويدعولنا عند الكعبة ويدعو لأولادنا وأولاد المسلمين ويدعو لأهل فلسطين وبالتحديد غزة.
1: أيوة صحيح. إن شاء الله بارك الله فيك حجي جهاد، وإن شاء الله بيكون عم يسمعوكي وبتسجلوا مشان ما تنسوا إن شاء الله، مثل ما نعم. هيك كنا نعمل نكتب
0: نعم صحيح
1: حطنا على النوت مشان نعرف
0: هيك.
1: اللي طلبوا منا السلام أو الدعاء إن شاء الله يعني نتذكرهم هني.
0: نعم إن شاء الله تعالى بارك الله فيك حجي.
1: آمين آمين. وفيك حجي جهاد.

0: إذن مستمعينا الكرام، سبحان الله الشخص بيتأثر بهيك مواقف وكلام، وخصوصا تلك الأرض المقدسة،
1: وبيزداد شوق
0: أكيد
1: ليروح لهالأماكن سبحان الله
0: طاهرة،
1: ويرجع يحج ويعمل
0: نعم.
1: عمرة.
0: نعم، إذا بعد عنا شغلة صغيرة مستمعينا الكرام حبينا نقلكم إياها. الأسبوع الماضي كلمناكم عن مسجد الخيف، وهو مسجد قلنا لكم بمكة المكرمة، ويقع قريبا من جبل عرفات. أما اليوم حجي خديجة
1: إن شاء الله بدنا نتكلم عن كسوة الكعبة إن
0: نعم
1: شاء الله.
0: نعم، يقال إن أول امرأة عربية كست الكعبة المشرفة كانت نتيلة بنت جانب أم العباس رضي الله عنه، وذلك بعد أن ضاع العباس وهو صغير، فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة فكستها بالحرير والدباج.
1: ما شاء الله. نعم أحبابنا، وكانت الكعبة تكسى في كل سنة كسوتان، كسوة دباج وكسوة قباطي، وهو نسيج خاص من مصر. فأما الدباج فتكساه يوم التروية، فيعلق القميص ويدلى ولا يخاط، فإذا خرج الناس من منى خيط القميص وترك الإزار حتى يذهب الحجاج لئلا يخرقوه، فإذا كان العاشوراء علق الإزار فوصل بالقميص، ولا تزال هذه الكسوة كسوة الدباج عليها إلى يوم 27 من رمضان، فتكسى القباطية إلى الفطر.
0: ما شاء الله. فلما كانت خلافة المأمون رفع إليه أن الدباج يبلى ويخترق قبل أن يبلغ عيد الفطر ويرقع حتى يسمج، فسأل مبارك الطبري في أي كسوة الكعبة أحسن، فقال له في البياض، فأمر بكسوة من ديباج أبيض، فعملت سنة 600 وأرسل بها إلى الكعبة، فصارت الكعبة تكسى 3 كساء، الديباج الأحمر يوم التروية والقباطي يوم هلال رجب، وجعلت كسوة الديباج الأبيض يوم 27 من رمضان.
1: الله الله ما شاء الله،
0: شيء جميل جدا انه الواحد كمان يعرف انه بالنسبه للكعبه
1: نعم.
0: وكيف وكنا حابين اسا نشرح اكثر ان
1: نعم.
0: شاء الله تعالى بحلقات قادمه ان شاء الله تعالى، كمان حنكلمون عن افضل الحجر اللي هو
1: نعم عن فضل الحجر الاسود كمان ان
0: نعم.
1: شاء الله
0: نعم. واشياء اخرى تانية متعلقه بالحج
1: نعم.
0: ان شاء الله تعالى من نعلمهم فيها فيما بعد
1: ان شاء الله
0: تعالى. ولكن هلا حنودع المستمعين لانه ضاق الوقت علينا كثير،
1: ضاق معنا الوقت ونحن حابين يعني نبقى معكم، بس سبحان الله العظيم بدنا ننهي البرنامج، وان شاء الله القاكم انا مع الحج جهاد الجمعه المقبل باذن الله تعالى.
0: نعم ان شاء الله تعالى. بارك الله وفيك حجي، سريت كتير بوجودك معي،
1: وأنا كمان
0: وبلتقى فيهم أنا غدا صباحا إن شاء الله تعالى في تمام العاشرة. فإلى الملتقى، أستحفظكم الله وإلى اللقاء.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.

الأجسام. ذاكر من ذكره، وزائد من شكره، وغافر ذنب من أناب إليه واستغفره. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الفضل والجود والكرم والإنعام، وأشهد أن لا

له ولا مثيل له، شهادة تنجينا من أهوال يوم الزحام. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله، إمام كل إمام. اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وأصحابه

أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. إن ربنا تبارك وتعالى فتح لنا العديد من أبواب الخير، جعل لنا مواسم أوقاتاً للطاعة والعبادة يزكو فيها العمل ويضاعف فيها الأجر، حتى يجد العبد ويجتهد لينال من عظيم هذه البركات. كما أن الله خص أمكنة بمزايا معينة، كما خص مكة والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام. في هذه الآيات أقسم الله تعالى بالفجر، وهو انفجار الضوء عند الصبح قبل المشرق، وأقسم بالليالي العشر وهي عشر الأضحى، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأقسم بالشفع والوتر. جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العشر التي أقسم الله بها هي عشر الأضحى، والوتر أي العدد المفرد المراد به التاسع من ذي الحجة، وهو يوم عرفة. وأما الشفع وهو العدد المزدوج والمراد به العاشر من ذي الحجة، وهو يوم الأضحى. أقسم الله تعالى بهذه الأيام لبيان شرفها وعظيم بركتها وفائدتها، فإن العمل الصالح فيها يزكو على غيره من الأعمال، مع التنبيه على أن الفريضة أعظم من النافلة، وثواب الفريضة أعظم من ثواب النافلة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. في هذه الأيام إذا تصدق الإنسان أو صام أو ذكر الله عز وجل أو تقرب إلى الله بغير ذلك من القربات، فإن هذا العمل يزكو عند الله. في هذه الأيام الفاضلة، حتى نغتنم هذه الأيام، وقد ذكر العلماء أنه ينبغي اغتنام هذه الأيام لما حوت من فضائل عظيمة، وقد قال عنها عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا. قال العلماء: فيها الصيام، وفيها الصدقات والذكر، وفيها أيضاً الحج، ولا يجتمع هذا، أي جملة الأعمال الصالحة،
من زكاةٍ وصيامٍ وصلاةٍ وصدقةٍ وذكرٍ في غير هذه الأيام العشر. لذلك كان السلف الصالح يغتنمون هذه الأيام بالإقبال على الطاعات، بقيام لياليها وصيام أيامها ما عدا يوم العيد طبعاً، لا سيما صيام يوم عرفة الذي هو أفضل أيام العام، وقد قال فيه عليه الصلاة والسلام: ما من يوم أعظم عند الله من يوم عرفة، فيه الرحمة تنزل على العباد فيتجاوز عن الذنوب العظام. لذلك ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة بسبب نزول الرحمات من الله عز وجل. وصيام هذا اليوم لغير الحاج فيه خير عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وفي رواية: يكفر السنة الماضية والباقية. وفي هذه الأيام يتقرب المؤمنون بالأضاحي لنيل الثواب والأجر من الله، والأضاحي يبدأ وقتها من يوم العيد وينتهي مع غروب شمس آخر أيام التشريق. وعندما حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الأضاحي قالوا له: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: والصوف؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. فالأضاحي قربة عظيمة يتقرب بها المرء إلى الله تبارك وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة عندما قربت قرباناً أضحية، قال: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك، أي من المعاصي الصغائر، بأول قطرة دم يغفر لك ما سلف من ذنبك، فلا تضيع هذه القربة، اغتنموا هذه الأيام بالطاعات والخيرات، بذكر الله من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير تقربا إلى الله عز وجل. وإذا ما أراد أحدكم أن يضحي فليذهب إلى أناس ثقات ليس همهم جمع المال من غير مراعاة أحكام الأضحية. تذهب إلى الثقات الذين تثق بهم فيضحون بالنيابة عنك فيأتيك الأجر والثواب، لأنه في بعض البلاد قد لا يأكلون اللحم إلا في العام مرة، ونحن هنا أنعم الله علينا بالكثير، فلا تفوتوا هذا الخير العظيم.
وفي مثل هذه الأيام يتجهز أناس بالتوجه إلى خير بقاع الأرض لأداء مناسك الحج والعمرة، بينما يبقى الباقون في حزن عميق لأنه لم يتيسر لهم الذهاب في هذا العام. ولا بد أن نبين أن من أراد الحج يتكلف الأموال الكثيرة ويتكلف مشقات السفر وترك الأهل والأبناء، يتكلف غربة الوطن، فلا بد له أن يتعلم أحكام الحج حتى يؤدي حجاً صحيحاً. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أي من كان حجه مبروراً يرجع خالياً من الذنوب الكبائر والصغائر، الله تعالى يطهره من الذنوب. ولكن حتى يكون حجه مبروراً لا بد أن يتعلم وأن يؤدي هذا الحج بالشكل الصحيح، وأن يجتنب ما إن ارتكبه أو فعله يخرج حجه عن كونه مبروراً. فالحج له أركان وله واجبات وله مفسدات، والمحرم يحرم عليه أمور في حال الإحرام. لا بد أن يتعلم المرء ضروريات أحكام الحج والعمرة قبل أن يذهب لأداء هذه الطاعة العظيمة. عباد الله، الدنيا أوقات قليلة، أيام قصيرة، والآخرة أيام لا تنتهي، أيام طوال. فليحرص العاقل منا على أن يتزود في دنياه ما ينفعه لآخرته، لأنك إن بخلت على نفسك بالعمل للآخرة فلا تظنن أن زوجتك وأولادك سيعملون لك ما ينفعك في آخرتك. في الغالب لا يكترثون لك، ينشغلون بقسمة المال الذي تركته خلفك. إن لم تعمل أنت لآخرتك، من تتوقع منهم أن يعملوا شيئاً لك ينفعك في آخرتك؟ أحب نفسك، اعمل لما ينفعها في الآخرة، لخلاص نفسك، لفكاكها من النار، لعتقها من جهنم. اعمل من الآن لما يضمن لك السلامة الأخروية، لأن هذا الذي ينفعك يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على أرض عرفات في العام القادم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح في عشر ذي الحجة، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر.
أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسير على خطى رسول الله، فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل بإذن الله. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. In these verses Allah swore by the dawn and swore by the 10 nights and swore by the even day and the odd day. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam explained these verses by saying the 10 nights are the nights of the 10 days of Dhul-Hijjah, the first 10 days of Dhul-Hijjah. And the odd number that Allah swore by is the day of Arafah, which lies on the 9th of Dhul-Hijjah. And the even number is the 10th of Dhul-Hijjah, and that's the day of Al-Adha. When Allah swears by something, this is to show its merit and benefit and to honor it. So these 10 days are great days. In fact, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said about them, the best days of the world are the 10 days of Dhul-Hijjah. Especially the 9th of it, the day of Arafah, which is the best day of the year. Great mercies descend on the slaves on that day, and Allah will forgive many of the believing slaves on that day. That's why Satan will be seen angry, upset, anxious, worried on that day, because of these great mercies by which Allah will forgive many of His believing slaves. So you should do your best during these days to perform acts of worship, such as fasting the first 9 days, giving in charity, praying at night, praising Allah Azza wa Jal by saying Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Also, it's highly recommended on the day of Eid to offer a sacrifice known as Qurban or Adahi. There is a great reward in doing so. When the Prophet sallallahu alayhi wa sallam urged the companions to offer the sacrifice, they ask him, what are these?

0: اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي يا رب كلمة الحق وهذا الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي جعلته عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي جعلت فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي جعلت إليها مرجعنا. اللهم وجهنا للخير حيثما توجهنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم سخرنا لخدمة دينك، واستعملنا في طاعتك يا رب العالمين يا الله، وباعد بيننا وبين الخطايا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين سامحنا، يا أرحم الراحمين تب علينا واغفر لنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

دائما أبدا. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، استقيموا إلى الصلاة، يرحمني ويرحمكم الله. اللهم آتنا خير ما تؤتي عبادك الصالحين. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، فيقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله: باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول: بسم الله والله أكبر. وله، أي لأنس رضي الله عنه، من حديث عائشة رضي الله عنها: أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: يا عائشة، هلم المدية. ثم قال: اشحذيها بحجر، ففعلت. ثم أخذها وأخذه فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، ورجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. والجذعة من الضأن: الضأن إذا كان له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه. وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا ثرما. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. المقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم بقي معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء مشقوقة الأذنين، والثرما هي الساقطة الثنية من الأسنان. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490 372 440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490 372 440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. أهلا بكم في إذاعة الجالية الإسلامية في هذا العرض الإخباري، حيث نقدم لكم أبرز الأحداث والمستجدات.

دعت فرنسا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى المشاركة في احتفالات ما يعرف باليوم الوطني في باريس خلال شهر تموز يوليو المقبل، في خطوة تعكس تعزيز العلاقات بين البلدين في ظل التوترات الدولية المتصاعدة. وبحسب مصادر حكومية، لم يحسم ألبانيزي بعد قرار المشاركة في الاحتفالات المقررة في 14 من تموز يوليو، ويأتي ذلك مع سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز دور فرنسا كقوة دولية متوسطة التأثير في العالم في ظل الحروب والتوترات الاقتصادية المتصاعدة. وتسعى كامبرا وباريس إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن وأمن الملاحة في مضيق هرمز. أجبر نحو 900 عامل على إخلاء مسلخ لتصنيع اللحوم في إبسويتش بولاية كوينزلاند بعد تسرب غاز الأمونيا داخل المصنع فجر أمس الخميس، ودفع الحادث سلطات الإطفاء إلى إرسال 6 شاحنات وفرق متخصصة بالمواد الخطيرة، حيث عملت على احتواء التسرب باستخدام حمض الستريك خلال 6 ساعات. وفي الأثناء نقل 5 أشخاص إلى المستشفى بعد معاناتهم من مشاكل في التنفس، فيما خضع 17 شخصا للفحص الطبي. وأكدت السلطات أن الحالات جميعها مستقرة في وقت يجري فيه تهوية المصنع والتأكد من زوال الخطر. والآن أنتقل بكم إلى الأخبار الدولية. ففي ختام القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، أعلن البيت الأبيض اتفاق الجانبين على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة العالمية. وأوضح البيان أن الرئيسين ناقشا أيضا زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى جانب الملف الإيراني، حيث اتفقا على أن إيران لا يسمح لها أن تمتلك سلاحا نوويا. ووصف ترامب المحادثات بأنها إيجابية جدا، معلنا توجيه دعوة رسمية للرئيس الصيني لزيارة البيت الأبيض في 24 من أيلول سبتمبر المقبل. من جهته اعتبر الرئيس الصيني أن العلاقات بين بكين وواشنطن تعد الأهم في العالم المعاصر، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بدل المواجهة. وأضاف أن تحقيق النهضة الصينية وعودة الولايات المتحدة إلى قوتها يمكن أن يسيرا بالتوازي دون تعارض. وفي الأثناء حذر شي جين بينغ من خطورة ملف تايوان، معتبرا أنه القضية الأهم في العلاقات الصينية الأمريكية، وقال إن سوء التعامل مع هذا الملف قد يدفع البلدين إلى صراع خطير. وعقب التصريحات الصينية، ردت وزارة الخارجية التايوانية بالقول إن الصين تمثل الخطر الوحيد على الاستقرار الإقليمي. يقتحم وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إتمار بن غفير المسجد الأقصى في القدس المحتلة ويرفع علم دولته داخل باحاته، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية وانطلاق ما يسمى مسيرة الأعلام في البلدة القديمة. شنت روسيا هجوما واسع النطاق على كييف باستخدام المسيرات والصواريخ البالستية، حسب ما قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو. واستأنفت موسكو هجماتها ليلة الاثنين الثلاثاء بعد هدنة 3 أيام، كما وتحدث الرئيس زيلينسكي عن إطلاق أكثر من 650 طائرة مسيرة هجومية و56 صاروخا على بلاده، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. أعزائي المستمعين، هذا العرض الإخباري ينتهي، أتاكم عبر أثيريا الإذاعة الإسلامية في سيدني. نشكركم على حسن المتابعة.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: Allah sent messengers to educate people about their well-being in this life and in the hereafter, as well as to call them to worship Allah alone without associating partners with Him. Allah Ta'ala sent messengers carrying good tidings and warnings. In a hadith related by Al-Bukhari, the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "The best word uttered by me and by the prophets before me is, no one is God except Allah."
1: شرب زمزم. إخواننا المستمعين، كان سيدنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا ما أراد أن يشرب ماء زمزم المبارك قال: اللهم إنه بلغني أن ماء زمزم لما شرب له فإني أشربه لعطش يوم القيامة.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وبقائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

دعت فرنسا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى المشاركة في احتفالات ما يعرف باليوم الوطني في باريس خلال شهر تموز يوليو المقبل، في خطوة تعكس تعزيز العلاقات بين البلدين في ظل التوترات الدولية المتصاعدة. وبحسب مصادر حكومية، لم يحسم ألبانيزي بعد قرار المشاركة في الاحتفالات المقررة في 14 من تموز يوليو، ويأتي ذلك مع سعي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تعزيز دور فرنسا كقوة دولية متوسطة التأثير في العالم في ظل الحروب والتوترات الاقتصادية المتصاعدة. وتسعى كامبرا وباريس إلى تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن وأمن الملاحة في مضيق هرمز. أجبر نحو 900 عامل على إخلاء مسلخ لتصنيع اللحوم في إبسويتش بولاية كوينزلاند بعد تسرب غاز الأمونيا داخل المصنع فجر أمس الخميس، ودفع الحادث سلطات الإطفاء إلى إرسال 6 شاحنات وفرق متخصصة بالمواد الخطرة، حيث عملت على احتواء التسرب باستخدام حمض الستريك خلال 6 ساعات. وفي الأثناء نقل 5 أشخاص إلى المستشفى بعد معاناتهم من مشاكل في التنفس، فيما خضع 17 شخصا للفحص الطبي. وأكدت السلطات أن الحالات جميعها مستقرة في وقت يجري فيه تهوية المصنع والتأكد من زوال الخطر. والآن أنتقل بكم إلى الأخبار الدولية. ففي ختام القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، أعلن البيت الأبيض اتفاق الجانبين على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً لضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة العالمية. وأوضح البيان أن الرئيسين ناقشا أيضاً زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية إلى جانب الملف الإيراني، حيث اتفقا على أن إيران لا يسمح لها أن تمتلك سلاحا نوويا. ووصف ترامب المحادثات بأنها إيجابية جدا، معلنا توجيه دعوة رسمية للرئيس الصيني لزيارة البيت الأبيض في 24 من أيلول سبتمبر المقبل. من جهته اعتبر الرئيس الصيني أن العلاقات بين بكين وواشنطن تعد الأهم في العالم المعاصر، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بدل المواجهة. وأضاف أن تحقيق النهضة الصينية وعودة الولايات المتحدة إلى قوتها يمكن أن يسيرا بالتوازي دون تعارض. وفي الأثناء حذر شي جين بينغ من خطورة ملف تايوان، معتبرا أنه القضية الأهم في العلاقات الصينية الأمريكية، وقال إن سوء التعامل مع هذا الملف قد يدفع البلدين إلى صراع خطير. وعقب التصريحات الصينية، ردت وزارة الخارجية التايوانية بالقول إن الصين تمثل الخطر الوحيد على الاستقرار الإقليمي. يقتحم وزير الأمن القومي في الحكومة الإسرائيلية إتمار بن غفير المسجد الأقصى في القدس المحتلة ويرفع علم دولته داخل باحاته، بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية وانطلاق ما يسمى مسيرة الأعلام في البلدة القديمة. شنت روسيا هجوما واسع النطاق على كييف باستخدام المسيرات والصواريخ البالستية، حسب ما قال رئيس البلدية بلدية العاصمة الأوكرانية فيتالي كليتشكو. واستأنفت موسكو هجماتها ليلة الاثنين الثلاثاء بعد هدنة 3 أيام، كما وتحدث الرئيس زيلينسكي عن إطلاق أكثر من 650 طائرة مسيرة هجومية و56 صاروخا على بلاده، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل. أعزائي المستمعين، هذا العرض الإخباري ينتهي، أتاكم عبر أثيري الإذاعة الإسلامية في سيدني. نشكركم على حسن المتابعة.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: Sponsoring 2MFM.
2: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار, أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunisation information and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02 8760 1000.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إخوة الإيمان، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره.

السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس

الصلاة والسلام عليك يا صاد، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل جليل المقدار كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

0: sponsoring 2MFM.
1: Is your child struggling with communication, behaviour or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence and everyday skills at home, school and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
6: الأمانة College for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.
7: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
8: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قومك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

2 MFM إذاعة الجالية الإسلامية. تحية عطرة، وهاكم هذا العرض الإخباري من إذاعة الجالية الإسلامية 2 MFM.

أظهر أول استطلاع للرأي بعد إقرار الموازنة الفيدرالية في أستراليا تراجعاً في شعبية حكومة حزب العمال مع تزايد دعم حزب أمة واحدة اليميني بقيادة بولين هانسن. وبحسب الاستطلاع حصل الحزب اليميني على 32% من نسب التأييد الأولية مقابل 28.5% لحزب العمال. كما أظهر الاستطلاع ارتفاع نسب عدم الرضا عن أداء رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي ووزير الخزانة جيم تشالمرز، خصوصا بعد الإعلان عن تعديلات ضريبية تشمل الاستثمارات العقارية. وأشار الاستطلاع إلى أن قضية خفض الهجرة ورفض الأحزاب الكبرى كانتا من أبرز دوافع مؤيدي حزب أمة واحدة. تستعد مناطق واسعة من ولاية جنوب أستراليا لهطول أمطار غزيرة على أدليد نتيجة تدفق رطوبة استوائية نادرة، مع توقعات باستمرار الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال خبراء الأرصاد إن النظام الجوي البطيء قد يتسبب بهطول ما بين 15 و40 مليمتر من الأمطار، وهو ما قد يجعلها أغزر فترة مطرية تشهدها المدينة هذا العام. كما تواصل سيدني تسجيل أجواء دافئة على غير العادة بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه بحر تازمانيا التي تجاوزت المعدلات المعتادة بنحو درجتين إلى 4 درجات مئوية. ومن المتوقع أن تستمر الأجواء الدافئة والممطرة في سيدني خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية. والآن إلى صفحة الأخبار الدولية. تتجه الأنظار إلى واشنطن، حيث تنطلق جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين لبنان والدولة الإسرائيلية بوساطة أمريكية، وذلك في ظل تصاعد الهجوم الإسرائيلي على المناطق اللبنانية. ويمثل لبنان في المحادثات السفير السابق سيمون كرام بمشاركة وسطاء أمريكيين من وزارة الخارجية، فيما أفاد تقارير أن المسار لا يتجه نحو اتفاق سلام بل نحو ترتيبات أمنية تشبه هدنة عام 1949. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أن ضربة بمسيرة لحزب الله أدت إلى إصابة عدد من المدنيين الإسرائيليين قبل ساعات من بدء جولة محادثات جديدة بوساطة أمريكية بين الدولة العبرية ولبنان في واشنطن. وتزامن ذلك مع موجة غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان وشرقه أدت إلى استشهاد 22 شخصا بينهم 8 أطفال، وفق وزارة الصحة اللبنانية التي أعلنت ارتفاع حصيلة الهجوم منذ آذار مارس الماضي إلى 2896 شهيدا و8824 مصابا. وفي القدس اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال تزامنا مع انطلاق ما يسمى مسيرة الأعلام التي يشارك فيها نحو 50,000 مستوطن. وحذر مفتي القدس من محاولات تهويد الأقصى وتغيير هويته الدينية. دوليا، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثاته مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين بالإيجابية والبناءة، داعيا إياه لزيارة واشنطن في أيلول سبتمبر المقبل، فيما أكد الرئيس الصيني أن بلديهما شريكان لا خصمان. أخيرا، وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية من المتوقع أن تركز على تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في القرن الأفريقي. ورحب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بالرئيس الفرنسي، مشيرا إلى أن الزيارة الرسمية الثالثة لماكرون منذ عام 2019 تعكس الصداقة القوية بين البلدين. وتعكس زيارة ماكرون مساعي باريس لإعادة تموضعها في القارة الأفريقية بعد التراجع المتواصل لنفوذها في عدد من دول غرب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة: نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: الجويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: أتويم أفين سبونسر.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم أفين سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: Sponsoring 2MFM.
5: Looking for an NDIS Day program where participants are active, engaged and part of the community? At Maxability Services, our structured group programs go beyond activities, creating opportunity to build friendships, develop life skills and grow in confidence in a safe, supportive and inclusive environment. As a registered NDIS provider, Maxability supports participants through engaging day programs and a broad range of personalised NDIS services. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximise your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
6: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.
7: أركان الحج هي أركان العمرة، إلا الوقوف بعرفة فليس ركنا للعمرة، بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة، والله تعالى أعلم وأحكم.
8: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا

كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له

ما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم

أكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبك

إنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منهم

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

0: 2440.
1: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0409-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل زريقة وآل طه في لبنان والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشاب محمد عمر زريقة رحمه الله، والده الحاج عمر محمد عمر زريقة رحمه الله، والد زوجته الحاج حسن طه، شقيقه نادر عمر محمد زريقة، صهره لشقيقته فخر قويدر، أعمامه في أستراليا الحاج فاروق محمد عمر زريقة والحاج غازي محمد عمر زريقة رحمه الله، وفي لبنان الحاج علي محمد عمر زريقة، أبناء عمه في أستراليا مصطفى وبلال علي محمد عمر زريقة، أحمد غازي محمد عمر زريقة، آدم وهادي فاروق زريقة، أبناء عماته منير أحمد حسين زريقة ومحسن إبراهيم سعيد زريقة، أبناء خاله في أستراليا علي محمد وهلال عبد خضر زريقة، أصهرته لشقيقاته الحاج أحمد خضر زريقة وبشير سمير قطعي. تقبل التعازي لليوم الثالث اليوم من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل عمه الحاج فاروق محمد عمر زريقة على العنوان 167 روبرتسون ستريت غيلفورد 167 روبرتسون ستريت غيلفورد، وللنساء في منزل صهر شقيقته الحاج أحمد خضر زريقة على العنوان 40 نورث ستريت أوبن 40 نورث ستريت أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

يحرم دهن اللحية والرأس بالزيت بعد الإحرام بالحج، لأنه من محرمات الإحرام دهن الرأس واللحية بما يسمى دهنا ولو غير مطيب، أي لو لم يكن فيه طيب، سواء كان بالزيت، والزيت هنا يطلقونه على زيت الزيتون. أما الأشياء الأخرى التي نحن نسميها زيتا تسمى أدهانا، يقال دهن. الزيت النباتي مثلا يقال له دهن من حيث لغة العرب، فإذا قالوا الزيت يعنون زيت الزيتون. فمن محرمات الإحرام دهن الرأس واللحية بما يسمى دهنا ولو غير مطيب، أي لو لم يكن فيه طيب، سواء كان بالزيت أو السمن أو الزبدة أو بشحم أو شمع عسل ذائبين. أما غير ذلك كاستعمال الدهن غير المطيب في غير شعر الرأس واللحية أو أكله فلا يحرم. يعني إذا لم يكن استعمل هذا الزيت أو هذا الشحم أو هذا السمن في دهن الرأس أو اللحية، إنما استعمله في دهن شيء آخر من جسده فليس حراما، وكذلك إن أكله ليس حراما. المحرم يا أحبابنا إذا أكل الزيت أو الشحم أو السمن فهذا جائز ليس حراما، والله تعالى أعلم وأحكم.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. جاءنا من جمعية أبناء المني وضواحيها الخيرية البيان التالي: آل زريقة وآل طه في لبنان والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم الشاب محمد عمر زريقة رحمه الله، والده الحاج عمر محمد عمر زريقة رحمه الله، والد زوجته الحاج حسن طه، شقيقه نادر عمر محمد زريقة، صهره لشقيقته فخر قويدر، أعمامه في أستراليا الحاج فاروق محمد عمر زريقة والحاج غازي محمد عمر زريقة رحمه الله، وفي لبنان الحاج علي محمد عمر زريقة، أبناء عمه في أستراليا مصطفى وبلال علي محمد عمر زريقة، أحمد غازي محمد عمر زريقة، آدم وهادي فاروق زريقة، أبناء عماته منير أحمد حسين زريقة ومحسن إبراهيم سعيد زريقة، أبناء خاله في أستراليا علي محمد وهلال عبد خضر زريقة، أصهرته لشقيقاته الحاج أحمد خضر زريقة وبشير سمير قطعي. تقبل التعازي لليوم الثالث اليوم من الساعة 6 ولغاية 9 مساء في منزل عمه الحاج فاروق محمد عمر زريقة على العنوان 167 روبرتسون ستريت غيلفورد 167 روبرتسون ستريت غيلفورد، وللنساء في منزل صهر شقيقته الحاج أحمد خضر زريقة على العنوان 40 نورث ستريت أوبن 40 نورث ستريت أوبن. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الثاني عشر من سلسلة السير للخير بعنوان سفراء الله. This is the 12th lesson of the series Marching for the Good, titled Ambassadors of God. والسفير هو الرسول. السفير هو الرسول. وكذا هو المصلح بين القوم، والجمع سفراء، وقد سافر بينهم يسفر سفرا وسفارة وسفارة، معناه أصلح. Ambassador is an authorized messenger or representative. فنقول فإن الله جل وعز بعث الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية والمهلكة في الآخرة. فالعقل مثلا لا يستقل بمعرفة أن الصلوات خمس ويشترط لها الوضوء، يعني مهما فكر الإنسان العاقل وتفكر وأخذ الوقت في ذلك، لا يعرف بنفسه دون إخبار أن هناك صلوات خمس مفروضة وأنها لا بد أن يتوضأ لها. العقل لا يستقل بمعرفة ذلك، لا بد أن يخبره مخبر صادق. فإذا في بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم، لحاجة الناس إلى ذلك. فالله سبحانه وتعالى متفضل بها، بهذه البعثة، بإرسال الأنبياء إلينا. فالله متفضل بها على عباده، فهي هذه البعثة، بعثة الأنبياء، سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. في هذا إصلاح لنا، في بعثة الأنبياء إصلاح لنا، في إرسال الأنبياء إصلاح لنا نحن البشر. Since the mind cannot independently on its own know the matters that make one safe and saved in the hereafter, the Creator Allah sent prophets, the prophets, as mercy for people. The sound mind dictates that they are indispensable. We cannot just know things without the prophets telling us what we need to know. How could the mind know of specific acts of worship like the five obligatory prayers and their requirement of wudu, ablution? If a man, a sound-minded man, remains thinking for a whole year

There are five obligatory prayers that the accountable must do every day. And that one of the conditions of having a valid prayer is to perform wudu ahead of the salah of the prayer. The person cannot do it on its own, on his own. The mind does not reach it, that result, on its own. Someone who is a trustworthy informer has to tell this person with that mind that you have to pray five times a day and make sure you have wudu before you pray. So in sending these prophets, there is a necessary and emphasized welfare for the humans. And Allah subhanahu wa ta'ala, out of His generosity, sent these prophets. It was an obligation, it was not an obligation on Allah to send such prophets to us for our own welfare. So this is a generosity from Allah subhanahu wa ta'ala. Zid ala dhalik, زد على أننا العقل لا يستقل بمعرفته زد على ذلك أن عقول الناس متفاوتة وكم من شيء حسنه قوم وقبحه آخرون. يعني إذا اعتمدنا على العقل الناس لا تتفق كلها على تحسين شيء أو على تقبيح شيء، فسترى أناسا يحسنون شيء يقولون هذا حسن نفعله ونشجع عليه، وستجدون ناسا يقبحون الشيء نفسه ويعرضون عنه ويلومون من يفعله. فتفضل الله على خلقه بهؤلاء الأنبياء يعلمونهم المنجيات يوم القيامة. الله بفضله ومنه أرسل هؤلاء الأنبياء إلى خلقه حتى يعلموا هؤلاء الناس، هؤلاء الخلق، يعلموهم حتى يعلموهم ما ينجيهم يوم القيامة. Furthermore, the minds of people vary. How many things we know of that some deem good and others evil? So people have different minds, so they don't agree all on one thing. Some will see something as good and encourage and praise who does it, and some will see the same thing as evil, ugly, discourage people from doing it, blaming people for doing it. So Allah, out of His grace and generosity, sent the prophets to teach people the matters that make them safe and saved in the hereafter. وَالنَّبِيُّ قَدْ يَكُونُ رَسُولًا وَقَدْ لَا يَكُونُ وَكُلُّ مُخْتَصٌ بِالْوَحْيِ. يعني عندنا نوعان من الأنبياء، نبي رسول ونبي غير رسول. سواء كان النبي رسولا أو نبيا كان نبيا غير رسول، كل منهن من النوعين من الأنبياء، النبي الرسول والنبي غير الرسول، يختص بالوحي. الله سبحانه وتعالى يخصصه بالوحي، كلاهما يأتيهما الوحي. Whether the prophet is or is not a messenger, he is specified with divine revelation that we call wahy. Wahyun, wahy. So there are two kinds of prophets. There are the prophets who are messengers and the prophets who are not messengers. Regardless of whether the prophet is a messenger or is not a messenger, both prophets, both kinds of prophets, are specified by Allah with receiving divine revelation that we call al-wahy. وَالْوَحْيُ إِعْلَامٌ مِّن قِبَلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزٍ لِمَنِ اجْتَبَاهُ مِّنْ عِبَادِهِ. فَإِذًا الوحي الذي يأتي ينزل على الرسول، على النبي، هذا إعلام من قبل الله جل وعز. الله يعلم عبده هذا النبي الرسول وغير الرسول، يعلمه بأمور. فإذا لمن اجتباه من عباده، يعني لمن اختاره من عباده. الله يختار من هؤلاء الخلق رجالا ينزل عليهم هذا الوحي، يعطيهم هذا الوحي، يعلمهم بما بأوامره بواسطة ملك وهو الغالب.

حيث الغالب سيدنا جبريل عليه السلام هو ملك الوحي، هو ينزل على الأنبياء بالوحي، هذا من حيث الغالب. لكن أحيانا وبدون واسطة، فإذا الملك واسطة للوحي، وبدون واسطة كأن ينزل على قلب النبي، يعني ينزل الوحي على قلب النبي أو في المنام، أو يرى النبي عليه السلام، أي نبي يرى في المنام أنه مأمور بكذا من قبل الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك أنواع من الوحي، وحي بواسطة الملك جبريل على الغالب، وحي بدون الملك، مثلا الله ينزل على قلب النبي هذا الوحي فالنبي يفهم ما نزل عليه، أو يرى في المنام أنه مأمور بكذا كما حصل لسيدنا إبراهيم عليه السلام، رأى في المنام أنه مأمور بذبح ولده، فهذا رؤيا الأنبياء وحي، فلذلك قام سيدنا إبراهيم بتنفيذ ما أوحي إليه مناما. So وحي, this divine revelation, is information communicated by Allah to whomever Allah selected from among His creation. So Allah informs some of His creation. He chooses from among His creation men to receive certain information. And this information is called wahi. And this wahi happens through a medium, usually angel Jibreel or Gabriel, or without a medium, such as lodging it, this information, this wahi, lodging it, instilling it in the heart of the Prophet, or through a dream. So there are different ways by which al-wahi is communicated to the Prophet. To the Prophet, which means any Prophet. Usually, most of the cases, Angel Jibreel alayhi salam is the one who communicates this wahi to the Prophets. But there are cases, there are times, instances when this wahi will be communicated to the Prophets without Angel Jibreel. Either, for example, by Allah lodging this wahi in the hearts of these Prophets, or by them seeing dreams, and the dreams of the Prophets as reported by Prophet Muhammad is one kind of wahi. You know that Prophet Ibrahim alayhi salam saw in the dream that he was ordered to slaughter his son Ismail. And that's why, because he knew it was an order from Allah, although it's in the dream, he knew that this is wahi, and he went ahead without any hesitation or delay to carry it out. So this is what wahi is. فالنبي الرسول هو رجل أوحي إليه بشرع جديد أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه وهو مأمور بتبليغه. فإذا عندنا النبي الرسول، النوع الأول من الأنبياء، قلنا نبي الرسول ونبي غير رسول. فالنبي الرسول هو رجل، فإذا ليس بامرأة وليس بجني، فهو بشر إنسي ذكر، هو رجل أوحي إليه بشرع جديد، بقانون جديد، أو شرع ينسخ بعض شرع من سبقه، أو كان سبقه رسول لا أتاه شرع، ثم هذا النبي الرسول الذي نتكلم عنه هو الله سبحانه وتعالى أوحى إليه بشرع ينسخ، يلغي بعض شرع من سبقه، ليس كله. والنبي الرسول، والنبي الرسول مأمور بتبليغ هذا الشرع، مأمور بتبليغ الوحي الذي نزل عليه. الله قال في القرآن: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وكذلك في الآية في الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ففي سورة يوسف والنحل لفظ من قبلك، وفي سورة الأنبياء قبلك بدون من. So the messenger who is a rasul is a man who receives wahi containing a new set of laws
or laws that abrogate some of the laws revealed to a previous messenger. So it could be the Rasul is the man who receives al-wahi that contains a new set of laws, means he is the first messenger, so he will have a new set of laws. Or if there were messengers before him, then he receives laws that abrogate, means cancel, some of the laws revealed to the previous messenger. And when we say cancel some, means it does not cancel everything the previous messenger has received. And the messenger is a man, so he is not a woman, and he is a human being, he is not a jinni, for example.

0: my name are 25 prophets. Some of whom were messengers and some of whom were not messengers. And in the Sunnah, in the hadith of the Prophet, it is mentioned that they were in number more than 100,000. So, 25 prophets were mentioned by name in the Quran. In the Sunnah, it is mentioned that there were more than 100,000. وعندنا الجدول بأسماء الأنبياء المذكورين في القرآن. We have the chart or the table that in which the prophets mentioned in the Quran are listed. سأقرأهم: آدم, إدريس, and in English Enoch, نوح, Noah, هود, صالح, إبراهيم, Abraham, لوط, Lot, إسماعيل, إشمعيل, إسحاق, Isaac, يعقوب, Jacob, يوسف, Joseph, أيوب, Job, شعيب, موسى, Moses, هارون, Aaron, ذو الكفل, داود, David, سليمان, Solomon, إلياس, إلياسع, I don't know the English name, يونس, Jonas, or Jonah, زكريا, Zacharias, يحيى, John, عيسى, Jesus, and وخاتمهم محمد, and the last prophet is محمد عليهم الصلاة والسلام, peace and blessing be upon all of them. والذين بغير الأسود, بخط غير الأسود, هم الأنبياء العرب. هناك أربعة أنبياء عرب بين جميع الأنبياء المذكورين. And you see that some of the names are written other than black. And these are the Arab prophets among all those prophets mentioned. So, الأنبياء العرب هم محمد, هود, صالح, وشعيب. طبعا هود, صالح, شعيب, ومحمد بالترتيب الزمني. So, among all these prophets, there are four prophets who were Arabs: Hud, صالح, شعيب, and Muhammad عليهم الصلاة والسلام. وهناك أنبياء غير مذكورين في القرآن, مثال شيث. There are prophets who were not mentioned in Al-Quran by name. So Seth, هذا وولد آدم عليه السلام الصلب. Seth was the direct son of Adam عليه السلام, هو الذي صار نبيا رسولا بعد وفاة آدم. He was the one who became the prophet and messenger after Adam's death عليهما السلام. بنيامين, Benjamin, دانيال, Daniel. وهناك رجال مختلف في نبوتهم. بعض العلماء يقولون هم أنبياء, وبعض العلماء يقولون هم رجال صالحون ليسوا بأنبياء. لقمان, so there are people whom the scholars have difference about. Some scholars consider them prophets of Allah. Some scholars consider them as righteous, upright, you know, صالحون, أولياء. لقمان is one. الخضر, ذو القرنين, those عليهم السلام or رضي الله عنهم, where some consider them prophets, some consider them non-prophets, just righteous people. قال جل وعز: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض, منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات, وقال جل وعز: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فالله في هاتين الآيتين يبين لنا أن بعض الرسل أفضل من بعض, درجاتهم أعلى من درجات غيرهم من الرسل. كذلك بعض الأنبياء درجاتهم أعلى من أنبياء آخرين. فالرسل فيما بينهم والأنبياء فيما بينهم يتفاوتون في الرتب. فإذا بعض الرسل أفضل من بعض الرسل, وبعض الأنبياء أفضل من بعض الأنبياء. لكن النبي الرسول أفضل من النبي غير الرسول. فإذا عندنا رسل أفضل من رسل, أنبياء أفضل من أنبياء, لكن الأنبياء الذين هم رسل أفضل من الأنبياء الذين هم غير رسل. So the two verses I recited, Al-Baqarah 253 and Al-Isra 55, both verses state that Allah has set the ranks of some prophets and messengers above those of other prophets and messengers respectively. It means the rank of some prophets is higher than the rank of other prophets. The rank of some messengers is higher than the ranks of other messengers. However, the messengers are higher in rank than the prophets who are not messengers. So the messengers have higher rank than those prophets, their fellow prophets who are not messengers. وطبعا تفضيل بعض الأنبياء على غير الأنبياء ليس فيهم ذم لمن هم دونه غيرهم من الأنبياء أو من غيرهم من الرسل. And when we say some prophets are higher than other prophets or messengers are higher than other messengers and prophets, there is no in it either explicitly or implicitly dispraise for the prophets or the messengers who are lower in rank than the others. فالمسلم يحترم كل الأنبياء ويعظم كل الأنبياء سواء كانوا رسلا أم لا. And the Muslim glorifies or exalts, shows reverence, great respect for all the prophets of Allah, whether or not they were messengers. قال عز وجل وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. أي الله سبحانه وتعالى أخذ عهدهم, أخذ من هؤلاء النبيين عهدهم على الوفاء بما حملوا. الله حملهم الرسالة وحملهم النبوة, فهم في هذا الميثاق قالوا يعني التزموا أن يوفوا بما حملوا والتزموا من تبليغ الرسالة, فكذلك إن كانوا رسلا فيبلغون الرسالة, والتزموا أن يبشر بعضهم ببعض. يعني الله أعلم الأنبياء أنه سيكون رسول اسمه محمد عليه الصلاة والسلام, فبلغوا أخبروا أتباعكم بقدومه وآمنوا به وانصروه. For example, Allah ويصدق بعضهم بعضا, يعني كل الأنبياء يصدقون يؤمنون بعضهم بعضا. In this verse, we are told that Allah had a strong covenant with all prophets, especially Muhammad, Noah, Abraham, Moses, and Jesus, to fulfill their mission, which includes conveying Islam and spreading the good news about and believing in each other. So this was a covenant, means an agreement. It means they committed themselves that they will convey Islam, they will spread news about each other. For example, we are told that every prophet was told that Muhammad was coming, so they should tell to believe in him and should tell their followers to believe in Muhammad and support him if they were to meet with him or to meet him. And of course, they believe in each other. Every prophet would believe in every other prophet. هؤلاء الخمسة بالذكر وإن دخلوا في زمرة النبيين تفضيلا لهم. يعني الله من ذكر وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك, فذكر محمدا وذكر نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم, فخص الله ذكر هؤلاء الخمسة مع أنهم هم جزء من النبيين داخلون في زمرة النبيين. لماذا؟ تفضيلا لهم, معناه لهم درجة خاصة. These five messengers, means Muhammad, Nuh, Ibrahim, Musa, and Isa, were mentioned here by name to indicate their sublime status among the other prophets. وهؤلاء الرسل الخمسة سموا في القرآن أولي العزم. قال ابن عباس هم ذوو الحزم والصبر. These five messengers were called in the Quran Ulul Azm, the ones with resolve and patience and endurance. وكذلك وردوا في السنة في حديث الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أولي العزم عليهم الصلاة والسلام أفضل الرسل 5: محمد، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح. Moreover, these 5 messengers were mentioned in the Sunnah, the hadith of the Prophet, narrated by Al-Hakim from the route of Abu Hurairah, and that the best messengers are 5, and in order of rank, starting with the best, they are Muhammad, Abraham, Ibrahim, Moses, Musa, Jesus, Isa, and Noah, Nuh, alayhim afdalu salati wa afdalu salam, as you see in the chart there. وأدخل لفيف من العلماء أنبياء آخرين في أولي العزم. يعني بعض العلماء قال هناك أنبياء آخرون غير الخمسة هم كذلك من أولي العزم. So some scholars included other prophets to these elites. So some scholars said أولي العزم are not just those 5. They are many beyond the 5. لكن لم يدخل أحدهم آدم عليه السلام في أولي العزم. However, none of the scholars mentioned Adam as one of those elite messengers of Allah. وهناك قول بأنهم كلهم أولو عزم. And there is a saying that all messengers are أولو العزم. So these are the messengers of with patience and endurance. أولو العزم بلغوا الغاية في الصبر، يعني بلغوا النهاية في الصبر، صبروا كثيرا إلى الغاية. هم أكثر الأنبياء صبرا وأشدهم بلاء، وهم أصحاب الشرائع. They, these أولو العزم, were the most afflicted, patient and enduring men, enduring messengers. They were the messengers with their own revealed laws. قال الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. In Al-Ahqaf 53, the surah, Allah ordered his messenger Muhammad صلى الله عليه وسلم to display patience and endurance as did Ulul Azm before him. As did Ulul Azm before him. ففي هذه الآية فكأن الله تعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم اصبر يا محمد على أذى قومك كما صبر نوح عليه السلام على أذى قومه نحو 1000 سنة. نعرف أن سيدنا نوح دعا قومه 950 سنة. فنحو 1000 سنة. وكن صادقا، يعني يا محمد، فيما ابتليت به مثل صدق إبراهيم عليه السلام في إلقائه في النار. وكن واثقا بنصرة مولاك مثل ثقة موسى لما لحقه فرعون فقال إن معي ربي سيهدين، أي سيكفين. وكن زاهدا في الدنيا مثل زهد عيسى عليه السلام الذي كان يبيت حيث أدركه الليل. فإذا هؤلاء أولو العزم صار معهم أمور، فصبروا وصدقوا ووثقوا بالله تعالى وزهدوا في الدنيا، فكن مثلهم يا محمد، اصبر على أذى قومك. As if Allah is telling his messenger Muhammad, be patient with the harm of your people like Noah was for about 1,000 years. He called people for a period of 950 years to Islam. Be truthful, O Muhammad, in facing your calamities as Abraham was when he was hurled, was catapulted into the fire. Be very confident about the support of Allah to you as Moses was when he was chased by Pharaoh's humongous army and said, I have my Lord, he will protect me. Be detached from this world as Jesus was, who used to sleep wherever he was when the night fell. So these 5 messengers displayed certain qualities, and they were patient when they were calling people to Islam. And Allah is ordering, is advising Prophet Muhammad to take those grade 5 messengers, grade 4 messengers, as an example to follow. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي رواه البخاري فشبه الرسول صلى الله عليه وسلم شبه رسول الله الأنبياء من أولاد آدم عليه السلام بالإخوة من أب واحد وأمهات مختلفات حيث لماذا؟ حيث إن دينهم اعتقادهم واحد والإسلام وشرائعهم مختلفة فإذا الإخوة لعلات يكون أبوهم واحدة وأمهاتهم مختلفة فهؤلاء يسمون إخوة لعلات فالأنبياء مثل هؤلاء دينهم واحد اعتقادهم واحد لهم دين واحد هو الإسلام لكن شرائعهم شتى أمهاتهم شتى يعني شرائعهم مختلفة Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said the prophets are like brothers from one father and different mothers. Their religion, their creed is one, which is Islam. And their laws are different. Then he said, I'm more deserving of Jesus, the son of Mary, as there is no prophet between me and him. الرسول عليه الصلاة والسلام بينه وبين عيسى 600 سنة نحو 600 سنة فلم يكن نبي بعد عيسى إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال هذا لأني ليس بيني وبينه نبي فأنا أولى الناس به عليه السلام So there were about 600 years between Jesus being raised to the heavens and Muhammad being chosen as a prophet. So the prophet said that there were no prophets between me and Jesus, so I'm more deserving of Jesus, عليه السلام. ففي شريعة آدم مثلا فرضت صلاة واحدة في اليوم والليلة وفي شريعة عيسى صلاتان وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم خمس طبعا بعد ليلة المعراج قبل ليلة المعراج كانت أمة محمد تصلي مرة واحدة في الليل ثم نسخ بعد بالخمس بعد ليلة الإسراء والمعراج. So in Adam's law, Muslims prayed once a day. In Jesus means law two, and in Muhammad's five. Of course, in Muhammad's five, that's after the night of the ascension and the night journey, al-Isra wal-Mi'raj. Before that, the Muslims were used to pray once at night, and then after the night of al-Isra and al-Mi'raj, the five prayers were prescribed by Allah. So this is one example of the difference between the shari'as of these messengers. فهذا مثال على اختلاف بعض الأمور في الشرائع. وكان يجوز يعني عندنا أمثلة أخرى. وكان يجوز في شريعة يعقوب عليه السلام الجمع بين الأختين في النكاح. يعني يجوز للرجل أن يتزوج شقيقتين في الوقت نفسه. ثم حرم ذلك في شريعة التوراة يعني فيما بعد لما موسى عليه السلام أوحي إليه بالتوراة صار هذا الأمر حراما وكان المسلمون من الأمم السابقة لا يصلون إلا في الأماكن المعدة خصيصا للصلاة يعني لا تقبل الصلاة من مسلم قبل محمد عليه السلام إلا أن يصليها في معبده في المكان المخصص للصلاة وأما في الشريعة المحمدية فيجوز أن يصلي الشخص يعني المسلم في البيت أو في الحقل أو في المسجد كما قال عليه السلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رواه مسلم يعني مسجد يعني مكانا للسجود يعني مكانا للصلاة فإذن حيث أدركت المسلم الصلاة يصلي إن كان المكان طاهرا وطهورا يعني يجوز التيمم بتراب الأرض In Jacob's law, سيدنا يعقوب عليه السلام the son of Ishaq it was permissible for a man to have two sisters as co-wives so a man, the Muslim could at the same time have two sisters as his own wives Then this was prohibited in the Torah of Moses. When Moses received the Sharia by the Torah, this became haram, became unlawful. Muslims of previous nations did not pray except in specific worship places. So the prayer would not be accepted from them unless they prayed those prayers in those places, those specific worship places. Muslims of this nation, of Muhammad, may pray in any pure place, be it the mosque, the workplace, home, or otherwise, as per the hadith narrated by Imam Muslim, and the surface, means the Prophet said, and the surface of the earth has been made for me a praying ground and a tool for dry purification. It means if the earth is the ground is pure, there is no najasa, then the Muslim, when the prayer time comes in, then he is able to pray on any spot on earth. And also the soil of the earth can be used for tayammum, of course, with the conditions. So they didn't have, we don't have to go to specific places just to pray. It's better to be in the masjid, but we can pray in any place that is tahir. إذن كل الأنبياء جاءوا بالأمر بعبادة الله وحده أي بأقصى الخضوع لله لم يدعو أي من الأنبياء إلى تشبيه الله بخلقه فالله لا يشبه مخلوقاته بأي وجه من الوجوه كلهم قالوا اعبدوا الله لا إله إلا هو اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا كل الأنبياء أمروا أن أتباعهم أو المرسلين إليهم أن يفعلوا ذلك أن يعبدوا الله ولا يعبدوا غيره سبحانه. Hence all prophets came with the order to worship God, to perform the ultimate humbling of oneself to Him. None of them called people to liken Allah to His creation. God is not similar to His creation in any way whatsoever. So none of the prophets called people to liken Allah to His creation. فهؤلاء الأنبياء الكرام سفراء الإله الواحد بلغوا أوامر الله الواحد فلا يعلمنا الناس عقائد متناقضة عن الله يعني الذي أرسلهم هو إله واحد فالأوامر تكون واحدة فاعتقادهم بالله يكون اعتقادا واحدا لا يكون عقائد متناقضة مع بعضها البعض. So these honorable prophets, the ambassadors of one God, carried out the instructions of the only God, Allah. Hence, they will not teach people contradictory information about their God. So if they were sent by one God, this one God will give them the same information, the same instructions about worshiping Him. So He will tell Adam, I'm the only God, tell your people to worship me only. He will tell Jesus the same, will tell Moses the same, and will tell Muhammad the same. This God is not going to send these different messengers with different contradictory beliefs about Him. That would not be true. القول بأن الله واحد لكن له شركاء وأولاد ووالدين فيه تناقض. كيف تقول أنا أعبد إلها واحدا وتقول له شريك أو شركاء أو له أولاد أو له آباء وأمهات هذا القول زعمك بأن الله واحد ليس يعني أن الله واحد صحيح لكن أنت تناقض هذا القول بنسبك الشركاء والأولاد له سبحانه. It is contradictory to say God is one but He has partners, children and parents. So God is one, He is the only God. So He has no partners, no children. To say He has partners, children, and parents contradicts the saying that God is one. Because some people say, oh, we are monotheistic, we worship one God. But then they attribute to this one God partners, children, parents, and other things that do not befit Him. الاعتقاد أن الله أزلي أبدي ثم نسبة الساق واللحية والمناخر له فيه تناقض. يعني بعض الناس يقولون الله لا بداية له لا نهاية له ثم يقول له ساق له لحية له مناخر فهذا يناقض الاعتقاد بأن الله أزلي أبدي. It is contradictory to the belief that God is the eternal and everlasting one to say that He has legs, beard, nostrils, etc. So some people claim God is eternal and everlasting, but then they say he has legs, he has beard, he has nostrils, and so on. These things are mentioned in the books of such people. فالادعاء بأن هؤلاء الأنبياء الكرام علموا هذه العقائد المتناقضة قبيح فظيع. يعني بعضهم يقول النبي موسى علم هذا والنبي محمدا علم هذا والنبي فلان علم هذا. فهذا ادعاء فارغ فادعاء فاسد قبيح فظيع. Thus it is horrible to claim that these distinguished prophets taught these contradictory beliefs. And some people mention they attribute some of these teachings to some prophets in their own books. محمد هو خاتم الأنبياء أو خاتم أنبياء الإسلام. آدم كان أولهم إبراهيم وموسى وعيسى بلغوا الإسلام وليس غيره. لما يدعي امرؤ عبادة الله يجب عليه تعظيم الله. ولا شك أن نسبة صفات فاسدة إلى الله ليس فيه تعظيم له. تدعي أنك تعظم الله ثم تنسب إليه صفات فاسدة. أعوذ بالله. هذا ليس تعظيما لله. Prophet Muhammad is the last prophet of Islam. Adam was the first. Abraham, Moses, and Jesus preached Islam. Nothing else. When one claims to worship God, one must glorify him. Certainly, attributing false attributes to God is in no way glorifying him. So, attributing unbefitting attributes to Allah is contradictory to glorifying Allah. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لائقة بهم. الله اختارهم وهم لهم صفات لائقة بهم. فهم معصومون أي محفوظون من ارتكاب الكفر والكبائر وصغائر الخسة. الله حفظهم من أن يقعوا في الكفر قبل النبوة وبعدها وبالكبائر قبل النبوة وبعدها. كذلك لا يرتكبون الذنوب الصغائر التي فيها دناءة التي فيها خسة. These prophets have qualities that befit them before and after prophethood. They are protected against committing blasphemy, enormous sins, and small abject sins. No prophet, you know, commits blasphemy or enormous sins or sins that are small, but they are abject. They indicate lowliness, meanness. نبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يعبد النجم ولا القمر ولا الشمس. Prophet Abraham never worshipped the star, moon or sun. نبينا هارون عليه السلام لم يوافق على عبادة العجل بل نهاهم عن ذلك. قوم موسى عبدوا العجل بعد ذهاب موسى وهارون بقي فيهم ونهاهم. الله قال في القرآن ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به يعني فتنتم بالعجل. وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. فإذا هو أمرهم أن لا يعبدوا هذا العجل. نهاهم عن ذلك مع ذلك ما استمعوا إليه. Prophet Aaron never condoned worshipping the golden calf. In fact, he forbade them as mentioned in this ayah 98 of Surah Taha. They said, we will not listen to you. We will stay worshipping it until Musa returns to us. نبينا نوح عليه السلام لم يعترض على الله ولم يسكر. في بعض الكتب يدعون في دينهم أن نوحا سكر شرب الخمر وسكر واعترض على الله. Prophet Noah never got drunk and never objected to God. In some people's books, they say Noah got drunk and started, you know, objecting to Allah. The Prophet would not do that. نبينا لوط عليه السلام لم يجامع بناته ولم يحملن منه. So Prophet Lot never committed incest, sexual intercourse with and impregnated his daughters, as some books of some religion say. نبينا يوسف عليه السلام لم يهم بالزنا بامرأة العزيز التي دعته إلى ذلك. ما خطر بباله الزنا لم يهم. Prophet Joseph never entertained the idea of even touching the woman who invited him to adultery. نبينا موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن جبانا ولا عصبي المزاج كما وصفه بعض الناس شفويا وفي كتبهم. سيد قطب قال موسى كان عصبي المزاج، وأحد أساتذتي في المدرسة قال موسى كان جبانا، فتصدى له أحد الطلاب وأهانه، يعني أهان الأستاذ. Prophet Moses was neither a coward nor hot-headed. Like one of my teachers in high school said, Moses ran away, he was a coward. And Sayyid Qutb in his books said, Musa was hot-headed. So in the high school, one of the students in my class, mashallah, he objected to the teacher and insulted the teacher for having said Musa was a coward. نبينا داود عليه السلام لم يشتهي زوجة قائد جيشه فلم يرسله إلى المعركة ليموت كما يدعي بعضهم في كتبهم. Prophet David never desired the wife of his army commander, hence he did not arrange for his death. So they say in some books of some religion that Prophet Dawood saw the wife of his commander naked and he desired her, so he arranged for him to go to the battlefield so that he dies and then he would take that wife after him. This is, of course, is very mean and is not befitting of a prophet like Dawood alayhi salam. They claim that they respect him a lot, that he is the king of their, kingdom and so on, and then they attribute such, mean thing to him. This is contradictory. نبينا عيسى عليه السلام لم يشرب الخمر أبدا ولم يدعو الله أبا له ولم يقل للناس اعبدوني وأمي. So Prophet Jesus عليه السلام never drank wine and never called God Father. He never told people to worship him or his mother. لم يشرب نبي من الأنبياء الخمر أبدا، وعيسى واحد من هؤلاء أولي العزم. ولم يقل للناس أنا الله أبي، وصار يدعو أبا الله بلفظ أبي. كذلك لم يقل للناس اعبدوني واعبدوا أمي. So Jesus, never a prophet drank wine. And Isa, of course, Jesus is one of the Ulul Azm, one of the five elite messengers. And he never called God Father and never told people to worship him or to worship his mother. And Allah told us about this in Surah Al-Ma'idah 117. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يعبد الأصنام ولم يعاشر النساء ولم يقن أحدا وغير ذلك، مع أنه نشأ في قوم يعبدون الأصنام، الأصنام منتشرة حول الكعبة وفي أماكن أخرى، مع ذلك الله حفظه من عبادة الأصنام ومن فعل المنكرات قبل النبوة وبعدها. Prophet Muhammad never worshipped idols, womanized, never betrayed, or the like of such ugly deeds. Although Muhammad grew up in a community where the idols were spread around the Kaaba, 360 of them, and in other places, Prophet Muhammad was protected by Allah from doing such a false worship, and he did not commit any of the enormous sins or any of the sins that are mean. فالادعاءات المتناقضة إنما هي افتراءات على سفراء الله الكرام. فإذا ما يدعونه بعض الناس التي هي متناقضة، هذه افتراءات على أنبياء الله سفراء الله الكرام. Therefore, the contradictory claims against the prophets are mere fabrications against those finest ambassadors of God. So in their books or in their speeches, many people attribute things to these prophets that are contradictory. And since so, these are fabrications against these great prophets, these ambassadors of God. إن كانت الحكومات والشركات تختار أفضل وأمهر الناس ليكونوا سفراءها ومندوبيها، فالله بلا شك يختار سفراءه ليكونوا أفضل الناس، لذا فهم صادقون أمناء أذكياء وصورهم وأخلاقهم حسنة تجذب الناس إليهم. فإذا لما تريد حكومة أن ترسل سفيرا يمثلها، تختار شخصا ماهرا شكله حسن وعنده خبرة وغير ذلك، ففيه صفات حميدة بزعمهم. أما الله سبحانه وتعالى هل يختار أنبياء سفراء له من أرذل الناس؟ أعوذ بالله، فيكونون على أحسن حال خلقا وخلقا. If human governments and corporations pick their ambassadors and representatives respectively from among the finest and most skilled, then certainly God chooses his ambassadors to be the sublimest men. Hence, they are justifiably truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. So if the human organizations try to get their best representatives, best ambassadors, in shape and also in experience, in skill. Hence, Allah will not choose from among humans ambassadors or prophets and messengers that are among the worst and they have bad skills and so on. They would be truthful, trustworthy, intelligent, and morally and physically attractive. هؤلاء الأنبياء هم قدوة الناس ومن الأهمية بمكان أن يستقي الناس من حياتهم الدفع لتقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال، على طريق الفضيلة والاعتدال. هؤلاء الأنبياء هم الأسوة، هم القدوة، الناس تنظر إليهم وتتبعهم وتقلدهم وتعمل أعمالهم وتقول بأقوالهم. فإذا لابد أن يكون هؤلاء الأنبياء على أحسن حال، فهذا يقدم المجتمعات على طريق الفضيلة والاعتدال. These prophets are the paragons, the models of excellence for humanity. It is important that one derive from their lives the impetus, means the thrust, the driving force, for the progress of societies on the path of morality and moderation. So people look up to these prophets, so they should be in the best condition physically and morally. And this will drive people to lead their societies on the path of morality and moderation. نحمد الله على إرساله هؤلاء الرجال العظام إلينا نحن البشر على مر تاريخنا، وصلى الله وسلم على أنبيائه ورسله. We thank Allah سبحانه for having sent those great men to us humans throughout our history. والله سبحانه وتعالى أعلم. Allah the Almighty knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: التويم اف ام سبونسر. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: الحمد لله المعز المذل، هو نعم المولى ونعم النصير، وعليه اتكالنا وإليه مصيرنا، وله الإثابة وإليه الإنابة، والصلاة والسلام على شمس الهدى نبينا الذي صدق وصدع بالحق وجهر، وعلى آله الذائدين عن حياض الشرع وصحبه الطاهرين الطيبين.
1: لبيك يا الله، لبيك يا الله.
0: ومجالس الخير يطل عليكم عبر إذاعة الجالية الإسلامية وعلى الموجة 92.1 FM، وأيضا عبر الموقع 2mfm.org.

0: سنستقبل باستديو إذاعة الجالية الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا. السلام عليكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: نشكرك على هذا الوقت الذي تخصصه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية تنقل فيه إلينا هذه المعلومات الدينية، وخاصة اليوم ستتابع عن صفة حج النبي محمد عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأسبوع الماضي وصلت في هذا الوصف الجميل الرائع إلى السعي بين الصفا والمروة، فلو تتابع اليوم وتخبرنا ماذا فعل النبي بعد ذلك من المناسك عليه الصلاة والسلام.
1: الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه وموالاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالإخلاص، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين. أما بعد، أحبابنا الكرام، لازلنا في الكلام عن صفة حج نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بينا فيما مضى أن الحج على أنواع ثلاثة: الإفراد والتمتع والقران. بينا كذلك في الحج أمور يعني لابد أن نعرفها، هناك أركان وهي الفرائض التي لابد منها لصحة الحج، لا يصح الحج بدونها، وهناك أشياء يقال لها أو حكمها هي من الواجبات، وإذا قلنا هذا أمر واجب من واجبات الحج معناه من تركه أثم عليه معصية، عليه دم، يعني عليه فدية، ولكن لا يفسد حجه. الأمر الثالث هو الأمر المسنون، يقال فيه هذا سنة، هذا مستحب، من تركه فاته الأجر، ومن فعله فله أجرها. معناه من ترك هذه النافلة، هذه السنة المستحبة، لا يكون عاصيا ولا يلزمه دم. إذن بعد أن بينا هذه الأشياء المهمة، نذكر أننا وصلنا في كلامنا في صفة حج نبينا صلى الله عليه وسلم أنه بعدما أنهى السعي بين الصفا والمروة كان عليه الصلاة والسلام فعل على الصفا ما فعله على المروة، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. معناه بعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بيّن لأصحابه هذا الحكم، وهو من أجل فسخ الحج إلى العمرة، كان خاصا لهم في تلك السنة، خاصة يعني كان المراد هو مخالفة الجاهلية. ففعل هذا وقال هذا تطيبا لقلوب أصحابه، كانت نفوسهم يعني غير معتادة لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة. معناه ما يمنعني من أن أوافقكم فيما أمرتكم به إلا أنني سقت معي الهدي، ولولا ذلك كنت وافقتكم. معناه ساق معه الهدي عليه الصلاة والسلام، ولو استقبلت هذا الرأي وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهدي. معناه في الأول كان عليه الصلاة والسلام دخل في عمل الحج مفردا، ما كان متمتعا. فقام أحد الصحابة فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد عليه الصلاة والسلام. نكمل ما قد وصلنا إليه في هذا الحديث الذي فيه وصف رائع ودقيق من سيدنا جابر بن عبد الله، من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، حينما دخل عليه أحد أئمة أهل البيت وكان شابا غلاما، وهو كما بينا في الأسبوع الماضي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ونفعنا الله بهم في الدنيا والآخرة. فهو يروي هذا مما سمعه من سيدنا جابر رضي الله عنه، هذا من أهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. فنحن إن شاء الله سنكمل ما قد وصلنا إليه مما أخبر به هذا الصحابي الجليل فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح. ومسلم في كتابه الجامع الصحيح روى ذلك بإسناده عن جعفر الصادق رضي الله عنه. والإمام جعفر الصادق يرويه عن أبيه أنه دخل على جابر بن عبد الله إلى آخر ما وصلنا إليه. تابع فقال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. معناه كان سيدنا علي رضي الله عنه في اليمن، وقد جاء من أرض اليمن وساق معه من الإبل العدد الكثير لأجل أن تنحر هذه الإبل في يوم منى. وهذه الإبل هي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل وجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. معناه هناك قسم كبير من المسلمين هم احتحللوا بسبب أنهم عملوا العمرة وانتظروا فيما بعد أن يحرموا بالحج. ممن تحلل بالعمرة هي السيدة فاطمة رضي الله عنها، وأما النبي صلى الله عليه وسلم بقي محرما، وهو الذي قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. فهو بقي على الإحرام، وبقي عدد كذلك من الصحابة على الإحرام. من تحلل بالعمرة كان عدد كبير، ومنهم السيدة فاطمة رضي الله عنها. فلما جاء سيدنا علي رآها قد تحللت، فهو استغرب النبي ما زال في الإحرام وهذه السيدة الجليلة فاطمة رضي الله عنها تحللت، ولكن ما كان يعرف لماذا تتحلل. قالت له: إن أبي أمرني بهذا. فكان علي رضي الله عنه يقول: أنا ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي معنى ما قال أنه يسأل لماذا فعلت فاطمة هذا، وكان يريد أن يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر سيدنا علي النبي صلى الله عليه وسلم أني أنكرت ذلك عليها، فقال: سيدي رسول الله، صدقت صدقت.
0: نعم.
1: معناه الرسول أمرها بهذا وهي قد تحللت لأنها انتهت من العمرة. ثم سأله سيدنا رسول الله، سأل عليا: ماذا قلت حين فرضت الحجة، حين أحرمت ماذا قلت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. معناه سيدنا علي حاله كحال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ساقوا الهدي، معناه ما تحللوا بالعمرة، بقيوا على الإحرام. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. معناه ساق معه 100 من الإبل، وهذه الإبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن ينحرها في منى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. 100 من الجمال، 100 من الإبل. قال فيما رواه: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فحل الناس كلهم، مراده يعني معظمهم، تحللوا بالعمرة وقصروا، يعني قصروا الشعر. هذا فيه بيان أن الذي عمل العمرة أولا ثم أراد بعدها بعد أن يتحلل أن يحرم بالحج في هذا العام من عام هذه العمرة، فالأحسن أن يقصر شعره في العمرة لا أن يحلقه بالمرة. ليش؟ ليبقى شيء من الشعر بعد ذلك ليتم حلقه في الحج. أما لو كان الوقت طويل يعني بينهما وممكن أن يعني ينمو الشعر فله حكم آخر. أما هنا بيان أنهم قصروا ما حلقوا حتى فيما بعد في الحج أن يحلقوا. الحلق معناه الحلق بالموسى بالمرة، لا يبقي شعر بالمرة، بالموسى يحلق. هذا بالنسبة للرجل، المرأة أكيد لا تحلق بالموسى إنما تقصر. أما الرجل فهو الأحسن في حقه أن يحلق بالموسى، يستعمل الموسى لحلق الشعر كله. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. النبي ومن كان معه هدي حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تحلل. كذلك قسم آخر لو ما ساقه الهدي عددهم قليل، كذلك كانوا على نفس الحال ما تحللوا كالسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
0: طيب بس سؤال فضيلة الشيخ، يعني قد البعض يتساءل ما معنى ساقه الهدي؟
1: ساق الهدي معناه يعني جلب معه الهدي، هو خلال السفر.
0: نعم.
1: أليس هو يعني قادم على الإبل؟
0: نعم.
1: أو راكب أو ماشي متوجه نحو مكة المكرمة. هو خلال سيره يسوق معه، يجر معه الهدي. هذا معناه. كانوا يأخذون الإبل أو غيرها، يعني البقر أو الغنم، يسوقونها يجرونها من مكان إلى مكان، يدخلونها حتى يصلون بها

0: عليه وسلم من السعي بين الصفا والمروة،
1: نعم،
0: توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، لكن في خلال هذا الطريق هو متوجه إلى هناك، كان هذا اليوم الثامن من أيام ذي الحجة، وهو المعروف بيوم التروية.
1: نعم.
0: يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، فكما جاء في بعض الروايات، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، معناه نووا الإحرام بالحج. هذا لمن كان هو يعني قد تمتع بالعمرة، فعل العمرة وتحلل منها ثم نوى الحج، ينويه يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، ويتوجه إلى منى ثم بعدها إلى مزدلفة إلى عرفة كما سنتابع في الكلام إن شاء الله تعالى. فإذا بعدما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة، وذكرنا أن السعي بين الصفا والمروة هذا شيء لابد من فعله لمن يفعل الحج أو يفعل العمرة، معدودة هذه الأمور من الأركان،
1: نعم،
0: من الفرائض، لا تصح العمرة بدون السعي ولا يصح الحج بدون السعي، هذا مذهب الشافعي ومذهب كثيرين. اختار بعض العلماء أن السعي من الواجبات، هذان القولان هما الأشهر عند علماء المسلمين في هذه الأمور. فإذا السعي بين الصفا والمروة أمر لا بد من فعله، وذكرنا أنه لا بد أن يكون السعي بين الجبلين، لا أن يسعى خارج ما بين الجبلين. بعض الناس ما بينتبهوا بيسعوا خارج ما بين الجبلين تحت دعوة أنه في زحمة، تحت دعوة أنه صار في توسعة جديدة، تحت دعوة أخرى، لكن لابد أن ننبه الناس على هذه الأمور، أن السعي لابد أن يكون ما بين الجبلين،
1: لا
0: خارج ما بين الجبلين. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية توجه إلى منى في طريقه عليه الصلاة والسلام، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، معناه وصل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، هذا عم نقول نحن عن يوم الثامن من ذي الحجة بعدنا،
1: نعم، يوم التروية،
0: أيوة، وصل إلى هناك وصلى الصلوات الخمس هناك، بات في منى يعني بقي إلى الليل وبات هناك، هذه يقال لها ليلة التاسع من ذي الحجة،
1: نعم،
0: يعني بعد ما صار يوم عرفة. وهذا المبيت منه ركن من أركان الحج ولا أنه واجب من واجبات الحج،
1: نعم،
0: هذا المبيت معدود من السنن، معدود من المستحبات، لكن وصل إلى هناك النبي صلى الله عليه وسلم وبات في منى تلك الليلة وصلى هذه الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. بعد طلوع الفجر مكث قليلا حتى طلعت الشمس، بعدما طلعت الشمس ترك منى، توجه من منى إلى أرض أخرى،
1: هذا، نعم، في اليوم التاسع،
0: هذا صباح اليوم التاسع،
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض أصحابه وأمرهم أن يسبقوه ليعملوا له قبة من شعر، هذه القبة من شعر يعني مثل مسمين نحن مثل بيت من شعر، تضرب له بأرض يقال لها نمرة،
1: نعم.
0: هذه أرض نمرة ليست داخل عرفات إنما هي على حدود عرفات،
1: أيوة.
0: فأرسل من يعمل له هذه القبة أن يبني له هذه القبة حتى يكون هناك مع أصحابه، وكما سنبين ماذا سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما وصل إلى هناك عليه الصلاة والسلام اغتسلوا هناك للوقوف بعرفات، لأنه من السنة النبوية أن لا ندخل إلى أرض عرفات إلا بعد الزوال، بعد الظهر، بعد دخول أول وقت الظهر، نحن عم نبين ما هو الأحسن ما هو الأفضل، لكن ليس معنى ذلك أن الحق والصحة والقبول محصورة في هذا، بل لو واحد طلع على عرفات قبل الظهر بقي هناك إلى ما بعد مغرب، ما بعد المغرب، ما بعد غروب الشمس يوم عرفة، هذا شيء يعني صحيح ولا ليس فيه أي إشكال، لكن نحن عم نبين ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأيام بسبب الزحمة وكثرة الناس والمواصلات وما إلى هنالك من أمور، ما كل الناس بهالعدد الكبير 4 مليون أو 5 مليون،
1: نعم،
0: أو أكثر ملتزمون

0: فعلا بهذه الأشياء التي فعلها النبي يعني حرفا حرفا بهذه الدقة، لأن النبي هو علمهم الأمر فيه سعة. مثلا وقف في أرض عرفات في مكان معين عند الصخرات تحت الجبل، ليس معناته أنه 5 مليون بده يقفوا عند هالصخرات تحت الجبل وألا لا يصح، لا، أرض عرفات واسعة.
1: نعم.
0: أخبرهم أنه كل أرض عرفات موقف وما وقفتوا فيها بصح. لكن نحن نبين في هذا الكلام ماذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذن أرسل من يفعل له هذا الأمر قبة من شعر ضربت له بأرض نمرة، وأرض نمرة هي ليست من عرفات لكن هي موضع في جنب عرفات. هذا فيه بيان أنه من السنة النبوية أن لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا. هنا بيان لمن كان على سفر طويل له أن يجمع وأن يقصر، له أن يجمع وله أن يقصر. من لم يكن على سفر طويل مثلا هو قادم من منى قادم من مكة، ليس كحال هؤلاء الذين قدموا من المدينة أو من أماكن بعيدة، إنما قدم من سفر قصير.
1: أيوة.
0: السفر القصير لا يبيح للحاج ولا لغيره أن يقصر الصلاة، لا يبيح له أن يجعل الصلاة الرباعية ركعتين، لكن هل له أن يجمع بين الصلاتين وهو على غير سفر طويل؟ بعض العلماء كالشافعية يقولوا لا، نحن ما بنجمع إلا إذا كنا على سفر طويل. وبعض العلماء قالوا بما أنه نحن عم نأدي مناسك الحج فهذا معدود من مناسك الحج، فنحن بنجمع يعني بين الظهر والعصر، نصلي أربعة بأربعة لكن لا نقصر، ما بنجعلها ركعتين لأننا لسنا على سفر طويل. أما اللي هو قادم من سفر طويل بيقدر يجمع ويقصر. فالنبي كان قادم من المدينة المنورة ومن معه يعني جاءوا من هذه الأماكن البعيدة، فمن السنة النبوية أن ينزل هناك بأرض نمرة ويغتسلون للوقوف بعرفات قبل الزوال، وهذا من المستحبات وليس من الفرائض. من أراد أن يدخل عرفات يستحب له أن يغتسل، يعني الغسل الكامل هو غسل مستحب مسنون. فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام، هناك في المسجد يخطب بهم خطبتين خفيفتين ويخفف في الخطبة الثانية جدا، فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جامعا بينهما، فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف، توجه إلى أرض عرفات. وهكذا اليوم الناس يفعلون، أو قسم كبير يعني مش كل الناس، لأنه الأمر الوقت عليهم يعني ضيق والمكان لا يسع الجميع، بيروح قسم كبير من الناس إلى أرض نمرة قبل التوجه إلى أرض عرفات. الإمام ماذا يفعل؟ خليفة المسلمين أو الذي هو موكل بإمارة المسلمين في الحج يقال له أمير الحج، هو الذي يصلي بهم وهو الذي يخطب بهم. هذه الخطبة تكون خطبتان مثل خطبة الجمعة، خطبتين مش مثل بقية الخطب، لأنه بيمر معنا بالحج عدة خطب لكن كلها إفراد، خطبة واحدة خطبة واحدة خطبة واحدة، إلا هذه تكون على خطبتين وبتكون قبل الصلاة مثل ما نحن نصلي الجمعة. نخطب أولا ثم نصلي، أما البقية تختلف إن شاء الله سنبين ذلك. فإذا بيخطب فيهم خطبتين ثم بيصلي بهم الظهر والعصر جمعا بينهما، وإذا كانوا على سفر طويل يقصر، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى أرض عرفات. قال الراوي في هذا الحديث: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. لما النبي توجه عليه الصلاة والسلام من منى إلى مزدلفة، دخل إلى حدود أرض عرفات، كان في ظن قريش أن الرسول سيقف هناك عند مزدلفة وأنه لن يتجاوز مزدلفة إلى أرض عرفات. قريش هكذا كانت تظن، لأنهم يقولون مزدلفة كلها من الحرم ونحن أهل الحرم فنحن لا نتجاوز أرض الحرم، فكان في ظنهم أنه لن يتجاوز مزدلفة إلى عرفات، بل النبي تجاوز، النبي فعل ما قد أمره الله سبحانه وتعالى وتجاوز كما أمره الله عز وجل، لأن الناس يعني سائر العرب غير قريش كانوا يفعلون هذا، يتجاوزون المزدلفة، أما قريش ما كانوا يفعلون، فالنبي تجاوز.
1: أيوة.
0: حتى إذا وصل إلى قريب من أرض عرفات كما بينا إلى نمرة، ضربت له هذه الخيمة ونزل بها، حتى إذا زالت الشمس يعني دخل أول وقت الظهر، خطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الظهر والعصر، ثم بعد ذلك دخل إلى أرض عرفات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو هناك في تلك البقعة في الوادي يقال له عرنة، البقعة هناك قبل الدخول إلى أرض عرفات، هذه قريبة منها ليست من عرفات، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس. هنا يتبين لأهل العلم أنه مستحب هذه الخطبة أن يفعلها الإمام. لما نقول الإمام المراد به هو خليفة المسلمين، أمير المؤمنين، أو من يوكله الخليفة في أن يكون هو الأمير على الحجاج. فهذه الخطبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولبيان الأمر نبين للإخوة المستمعين، في الحج يوجد 4 خطب مسنونة. في اليوم 7 من ذي الحجة يخطب هذا الإمام عند الكعبة بعد صلاة الظهر، يصلي بهم الظهر ويخطب بهم هذه الخطبة، خطبة يعني واحدة.
1: أيوة.
0: ويبين لهم الأحكام ويعلمهم ماذا سيفعلون إلى أن تأتي الخطبة الثانية. الخطبة الثانية هي التي تكون في بطن عرنة، في وادي عرنة التي هي قريب من عرفات، ليست من أرض عرفات، لكن هو يوم عرفة، يكون يوم 9 من ذي الحجة، وهذه تكون خطبتان وتكون قبل الصلاة، يخطبون الإمام يخطب ثم يصلي بهم. الخطبة الثالثة هي يوم النحر، هي يوم العيد، يوم عيد الأضحى. الخطبة الرابعة بتكون هي يوم 2 من أيام التشريق. كل هذه الخطب بتكون أفراد من خطبتين، وبتكون بعد صلاة الظهر، إلا اللي ذكرناها في يوم عرفة فإنها خطبتان وقبل الصلاة.
1: أيوة.
0: وذكر العلماء أنه في كل خطبة يعلمهم هذا الإمام ما يحتاجون إليه إلى أن تأتي الخطبة الأخرى. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل إلى أرض عرفات خطب فيهم، وفي خطبته أوصاهم بأمور سنذكر بعضا منها إن شاء الله. من جملة ما قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. يعني هذه من جملة الوصايا التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، 3 مرات. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا معناه يؤكد أمر التحريم وأنه أمر شديد. يعني إياكم أن تفعلوا هذه الأشياء، الدماء والأموال، دماؤكم وأموالكم حرام عليكم، معناه لا تتقاتلوا فيما بينكم، لا تقتلوا بعضكم البعض، لا تأخذوا مال بعضكم البعض بغير حق. النبي أوصى بهذه الوصايا وبين أن هناك أشياء في الجاهلية كانت تفعل، فهي قال تحت قدمي موضوع، معناه باطلة. هذه إشارة إلى إبطال ما كان عليه الجاهلية. وبين أشياء أخرى مما ذكرنا، مما بين عليه الصلاة والسلام الحث على مراعاة حق النساء، الوصية بالنساء، معاشرة النساء بالمعروف. وأكيد هناك أحاديث كثيرة صحيحة أن النبي أوصى بالنساء خيرا، وبين أمر الحقوق للنساء، وبين خطورة التقصير في هذا الأمر، وحذر الرجال من أن يقصروا في أداء حقوق النساء. ومن جملة ما قال أخذتموهن بأمان الله، في بعض الروايات بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، معناه بصيغة عقد الزواج، صرنا حلالا للأزواج. فلذلك النبي يوصي بهن خيرا، ولكم عليهن أن لا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، معناه من جملة الحقوق للرجل على المرأة أن لا تدخل بيته من لا يحب، من يكره، لا تدخل إلى بيته إلا من هو يأذن لها بذلك. ثم تابع النبي عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني من جملة حقوق المرأة على الرجال، حقوق الزوجة على الزوج، أنه واجب عليه أن ينفق عليها النفقة الشرعية الواجبة، وأن لا يقصر فيها. فالنبي يخبر بذلك ويؤكد أن هذا الأمر هو أمر عظيم. ثم قال الراوي فقال بإصبعه السبابة، لم سميها المسبحة، يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، يخفضها إلى الناس، اللهم اشهد. وهذا فيه بيان لتعظيم الأمر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ما تصوره المشبهة وهؤلاء المجسمة الذين يشبهون الله بخلقه. راح ذهن وخيال أنه رفع الأصبع السبابة إلى السماء ثم إنزال والإشارة به إلى الناس، معناه في تصورهم أن الله الخالق سبحانه وتعالى جسم ساكن بالسماء، والرسول عم يشير بإصبعه لقلوا لفوق. لا، ما نحن نرفع إيدينا عند الدعاء إلى السماء، ليس لأن الله سبحانه وتعالى يسكن السماء، كما أن المصلي بتوجه إلى الكعبة في صلاته، ولا يعني أن الله تعالى يسكن الكعبة، بل الكعبة قبلة الصلاة والسماء قبلة الدعاء. كذلك هذه الإشارة بالإصبع إلى السماء لا تعني أن الله سبحانه وتعالى جسم ساكن بالسماء ولا ساكن على العرش، حاشا لله، ربنا موجود قبل العرش وقبل السماوات وقبل الأماكن وقبل الجهات. وبعد أن خلق العالم بأسره، خلق العرش والسماوات والأماكن والجهات، لا زال كما كان. مشان هيك نحن عم نصلي، ماذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نرفع إصبع السبابة أشهد أن لا إله إلا الله، لما نرفع هذه الإصبع السبابة علمنا بعد أن نرفعها أن نحنيها، وهذا جاء في الحديث الصحيح. الرسول رفع إصبعه السبابة وقد حناها شيئا، يعني أخفض إصبع السبابة، أشار برأس الإصبع إلى الأرض. فإشارة النبي بإصبعه السبابة في الصلاة إلى الأرض، عم يشير بإصبع السبابة إلى الأرض هو عم يصلي، لا يعني أن الله في جهة الأرض. وإشارة الإصبع، إصبع السبابة إلى السماء، لا يعني أن الله في جهة السماء. هذا شيء ما له علاقة، لكن هذا من خيالات المشبهة اللي هن في قلوبهم، نعوذ بالله، يعني تشبيه الخالق بالمخلوق. فلذلك أنا حبيت بينها، لأنه قول المشبهة يعني كل ما عرجوا على هذا الأمر بيعملوها مثل حجة وبيان ودليل ومحاضرة عليها، وهذا كله وهم وخيال والعياذ بالله رب العالمين. مشان هيك أهل العلم بينوا أنه هذا هو المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بعدما بينا أن النبي خطب هذه الخطبة خطبتين، ثم أذن المؤذن وأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصلي بينهما شيئا، لأنه بجمع التقديم إذا صلى الظهر الإنسان منا ثم قرب العصر ما بيفرق بيناتهم بصلاة أخرى، يعني ما صلى بيناتهم سنة عليه الصلاة والسلام، ولا طال الفصل بينهما. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، ركب النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات. أتى الموقف يعني موقف عرفات، دخل إلى أرض عرفات، وقف هناك عند الصخرات، وهذه صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، هذا الجبل الذي هو بوسط أرض عرفات. في وسط أرض عرفات، أرض عرفات واسعة، من محصورة بالجبل هذا الجبل أو بمن بالحلقة الضيقة حول الجبل، أرض واسعة. النبي وصل إلى هناك إلى هذا الجبل، تحت الجبل في صخرات، عند تلك الصخرات وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبرهم أنه كل أرض عرفات موقف، وما وقفت على أرض عرفات بصح، لأن الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج، لا يصح الحج بدون الوقوف بعرفات، والوقوف المعتبر يبدأ من بعد زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة، بعد الظهر، بعد أول دخول وقت الظهر من يوم التاسع من ذي الحجة بيبدأ وقت الوقوف إلى طلوع فجر يوم العيد. كل هالمدة اللي ذكرناها من بين الزوال وبين فجر العيد، هذا اسمه وقت الوقوف. شو يعني؟ بده يوقف من الزوال إلى الفجر؟ لا، معناته متى ما وقف ضمن أرض عرفات ضمن هذه المدة، ضمن هذا الوقت، لو وقف لحظة في أرض عرفات دخل إليها ثم خرج، صح وقوفه في أرض عرفات، معناه هذا الركن صح. أي الأكمل أي الأحسن؟ عن بين أنه الأحسن يبقى لبعد المغرب، نذكرها إن شاء الله. لكن بحب بين أنه يعني ما اشتهر بين العوام من أنهم لما يذهبون إلى أرض عرفات أنه لابد يصعدوا إلى هذا الجبل، حتى في يعني بعض الجهال قد يتوهم أنه ما بيصح الوقوف بعرفات إلا نطلع لفوق فوق فوق على رأس الجبل هيدا. هذا الكلام منه صحيح وهذا وهم. الصواب الصحيح يجوز الوقوف في كل جزء من أرض عرفات. هلأ الفضيلة في موقف رسول الله عند الصخرات، هلأ اللي ما قدر وزحمة بدروح يضرب الناس ولا يأذيهم، لا، أكيد لا. اللي عجز قد ما فيه بيقرب حسب الإمكان، على حسب ما يستطيع. نعم. وإلا على أي جزء من أرض عرفات وقف صح منه ذلك. أيوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الراوي: أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. بقي النبي صلى الله عليه وسلم هناك على أرض عرفات إلى غروب الشمس، إلى أن تحقق من غروب قرص الشمس كليا. ضمن هذه الفترة الإنسان وهو على أرض عرفات، هل يشترط يكون على وضوء؟ ما منه شرط، لكن إذا بيقدر يكون على وضوء بيكون أحسن. طب شو بيعمل على أرض عرفات بهالأيام؟ واللي عم يروح بيشوف بعينه، في ناس كتير عم تلتهي. المطلوب يغتنم وقوفه في أرض عرفات بطاعة الله قدر ما يستطيع، يشغل وقته بالطاعة، بالذكر، بالدعاء، بقراءة القرآن، بالاستغفار، بالبكاء، قدر ما يستطيع يفرغ قلبه وذهنه لطاعة الله، ما يفكر بشي تاني، لا بالدنيا ولا بأمواله ولا شو تارك وراه، وهلأ أنا عندي بيت ما عندي بيت، علي ديون ما علي ديون، في واحد ناطرني، في بدي بيع بدي اشتري، بل يشغل وقته بطاعة الله تعالى، في أذكار، في أدعية، بيقرأ قرآن، في مجال كذلك لبعض المشايخ الثقات بيكون عم يعملوا مثل حلقات فيها توجيه ووعظ وإرشاد
1: دعاء.
0: ودعاء جماعي أو ذكر جماعي أو نصيحة، بينصحهم بيميلهم بيعلمهم الأحكام. المهم أنه هذا الوقت اللي هم فيه على أرض عرفات أن يشغلوه بطاعة الله، وهذه فرصة. وهذا الوقت قصير، ما يبقوا طول عمرهم هنيك أنه كلها الوقت القصير هل كم ساعة، فيشغلونها بطاعة الله سبحانه وتعالى ويفرغ ذهن لإلها. هناك أدعية ممكن الإنسان منه لما يتعلم أو يكون معه من الحملة أشخاص ثقات بيعلموه، بيقولوا له شو بيقول وشو بيقول من الأدعية، شو بيقول من الأذكار، بيعلموه يقرأ صوت الحشر، بيعلموه من التهليل شو بيقول إلى ما هنالك. لكن المهم أن يغتنم هذا الوقت بطاعة الله، وهو وقت نفيس. الله سبحانه وتعالى يغفر لمن قبل منهم في عرفات العدد الكثير الكثير الكثير الكثير، فعسى أن يشملنا ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بقي هناك إلى أن غربت الشمس. بعد أن غربت الشمس الرسول صلى الله عليه وسلم أردف خلفه أسامة. أردف خلفه يعني أركبه، إذا كانت الدابة بتتحمل يعني كان يركب وراه الناس. فالرسول ركب خلفه أسامة وبدأ بالمسير يريد أن يخرج من أرض عرفات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده ويقول لهم بيده السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة، إلزموا الرفق، إلزموا الطمأنينة. فلما ذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. بعدما غربت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم أركب خلفه أسامة ودفع، يعني بدأ بالمسير بالخروج من أرض عرفات، وهو يمسك الحبل الذي فيه زمام الناقة. فشد هذا الحبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى الناقة تتحرك وحتى الناقة تتوجه بالمسير نحو أرض مزدلفة. وكلما أتى حبلا من الحبال مثل تلة صغيرة، هذيك الأيام ما كان فيه لا سيارات ولا في باصات، فكان في مثل تلال على الطرقات، مش مثل هالأيام يعني صارت أغلب الطرقات معبدة ومزللة، فحتى يعني الناقة تصعد هذه التلة وتبقى تتابع الطريق. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض مزدلفة. هذه الأرض أرض مزدلفة هي بعد عرفات وقبل منى. لما سمعنا هيك بهذا الحديث النبوي الشريف فهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه من مكة إلى منى إلى مزدلفة إلى عرفات كان في طريق، ولما طلع من عرفات إلى مزدلفة وتابع الطريق إلى منى ثم إلى مكة كان من طريق آخر، صعد من طريق ورجع من طريق آخر عليه الصلاة والسلام. ولما وصل إلى أرض مزدلفة هناك صلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وصل إلى هناك وأخر المغرب إلى العشاء ومكث، يعني دخل إلى أرض مزدلفة ونزل فيها وصلى جمع تأخير المغرب والعشاء. وبينا منذ قليل أنه اللي هو قادم من سفر طويل له أن يجمع مع القصر، بصير العشاء ركعتين المغرب تبقى ثلاثة، واللي هو قادم من سفر قصير السادة الشافعية بيقولوا من لا يجمع ولا يقصر. أما آخرون من العلماء بيقولوا بيجمع لأجل النسك لكن لا يقصر. فالنبي كان قادم من سفر طويل فجمع وقصر وبأذان واحد وإقامتين، أذنوا أذان واحد ولكل صلاة أقاموا ولم يسبح بينهما شيئا. يعني بين المغرب والعشاء لما جمع ما صلى بيناتهم صلاة سنة. هذا معناته ولم يسبح بينهما، يعني ما صلى صلاة سنة، ما صلى صلاة نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى هناك إلى أرض مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر، معناه بقي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة إلى طلوع الفجر. هذا يقال له المبيت بمزدلفة. ما حكمه في الشريعة الإسلامية هذا المبيت؟ أولا هذا مبيت مشروع، ولا نعني بكلمة مبيت أنه بده ينام، ولا نعني بكلمة مبيت أنه بده يبقى لا شرط أنه يطلع الفجر. لا، نحن عم نحكي عن فعل النبي الذي هو أحسن. المبيت بمزدلفة ذهب كثير من العلماء إلى أنه من الواجبات. لما نقول هذا واجب من الواجبات معناه ليس ركنا، ليس من الفرائض، لكن أمر مهم واجب، من تركه أثيمة وعليه دم. وذهب آخرون من أهل العلم كمان عددهم منه قليل بيقولوا المبيت بمزدلفة سنة، بيقولوا هذا حكمه أنه سنة. إن عملته أحسن، إن ما فعلته ما عليك ذنب وليس عليك دم. يعني بالحالتين الواحد أحسن يعمله. والمراد بالمبيت أنه يكون بعد، يعني يبقى هناك إلى ما بعد منتصف هذه الليلة لو بشيء قليل، ثم بعدها يتركها إلى أرض منى. والأحسن أن يبقى إلى الفجر. النبي بقي إلى الفجر هناك وصلى الفجر بعدين ترك مزدلفة، ولكن سمح النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء وللضعفة من الناس وللصبيان أن يتركوا قبل الفجر. سمح لهم يروحوا إلى منى قبل الفجر، يعني ما نطروا إلى الفجر بمزدلفة. النبي سمح لهم بذلك عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا بالنسبة للمبيت. هلأ السادة المالكية عندهم كذلك رأي معتبر، بيقولوا فيه المبيت بمزدلفة هذا الشيء واجب. وقلنا نحن ما معنى واجب؟ أنه ليس فرضا، ولكن من تركه أثم وعليه الدم. ولو تركه لا يفسد حجه. عندهم رأي معتبر بيقولوا أنه لو دخل إلى أرض مزدلفة لو قبل نص الليل، لو قبل منتصف الليل، ونزل هناك فيها بمقدار ما يحط الإنسان رحله وإلى آخره، إذا نزل هذا الوقت القصير في أرض مزدلفة لو قبل منتصف الليل، عندهم حصل الواجب من المكث من المبيت في مزدلفة. عندهم ساعتها بكون حققت هذا الأمر، ما عليك دم ولا عليك معصية. هذا ما ذهب إليه السادة المالكية، وهو أمر معتبر، والإنسان منا يترخص بهذا، ما في أي أشكال يعني فيه. لأنه بأمور الحج يعني العلماء بيسمحوا أنه نلفق بين هالمذهب وهداك المذهب، لأنه تعرفوا الأمور اليوم يعني بسبب الزحمة وكثرة الناس وإلى هنالك في أشياء
1: يعني
0: في مشقات، لا سيما الحمل اللي فيها أولاد وحمل فيها نساء وحمل فيها مرضى كبار بالسن. لأنه إذا واحد منهم صار شيء يعني بأخر الكل.
1: نعم.
0: ما أنه شيء سهل يعني. نعم. واللي بيعرف أنه متعود وبيعرف وعنده خبرة يدرك هالكلام شو معناته.
1: نعم.
0: لأنه بعض الناس بيقول لك أنا بدي أروح أعمل حرفا حرفا طبق حرفا حرفا. إذا كنت وحدك وفيك تعمل لا تقصر. يعني ما حدا بيقول لك لا.
1: نعم.
0: بس لما تكون ماشي بجماعة مع مجموعة وخايفين على الواحد منهم يضيح، وإذا ضاع بيضيعوك، وإذا ضاعت تعرف تفتش عليه، وإذا ضاعت كمان بعرفات يعني بدنا نروح الحجة على الكل مشان واحد. فبراعي المسؤول الحمل إذا كان إنسان خبير وعنده تقوى وعنده خوف من الله، براعي الأمور الشرعية. متى ما عرف الحدود الشرعية هذا سنة، هذا واجب، هذا فرض، بيعرف كيف يراعي الأمور. في أشياء مهما حصلت ما بنتركها. في أشياء إذا معدودة من السنن يعني إحنا مخيرين.
1: أيوة.
0: نعملها ما بنعملها، منشوف إذا في علينا مشقة ما علينا مشقة، في علينا ضرر ما علينا ضرر، من راعي هذه الأشياء. فإذا حتى نتابع أنه النبي صلى الله عليه وسلم بقي هناك، اضطجع إلى أن طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. بعدما صلى الفجر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب القصواء، يعني الناقة، حتى أتى المشعر الحرام، حتى توجه نحو جبل في أرض مزدلفة. هذا الجبل الذي هو في أرض مزدلفة توجه إليه، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، دعا الله وكبر الله وهلله ووحده سبحانه وتعالى، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني صار في مثل نور، صار في إسفار، اتضح النهار أكثر قبل أن تطلع الشمس. فدفع ترك وتوجه من مزدلفة إلى منى يعني قبل أن تطلع الشمس، وأردف خلفه الفضل بن عباس. يعني هذيك المرة كنا عم نحكي من شوي كنا عم نقول أردف أسامة، هلا هون أردف الفضل
1: أسامة بن زيد،
0: نعم، حتى يعلم الناس النبي هذه الأحكام، وهذا له فضل وهذا له فضل،
1: نعم،
0: وهذا له اعتبار وهذا له اعتبار. وهذه إن شاء الله أنت يسر في وقت آخر نبين ليش اختار هذا ما اختار هداك،
1: نعم.
0: هذه تحتاج إلى حلقات أخرى. نعم. وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن العباس. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو عم يتوجه بده يترك، مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. يعني هذا شيء حصل، أنه يعني مرت بعض النساء فالفضل صار ينظر، فالرسول صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. يعني بيقول العلماء يعني النبي ما قال للنساء أنتوا كيف ماشيين وكاشفين وجهكم، إنما على الرجال غض البصر، فطلب من الفضل أن يغض بصره وأن يصرف وجهه إلى الشق الآخر. ما قال لهم أنتوا كيف بتطلعوا وجوهكم مكشوفة، أن كان كل جسمه مساتر إلا الوجه والكفين. فهذا الفضل صار ينظر إلى الوجه، وجه تلك الإمرأة. فالنبي ما قالها غطي وجهك، ونحن هلأ في ناس كتير وفي رجال كتير وكيف بتطلع وجهك عورة وحرام عليك، لا. لا لا لا، وجه المرأة ليس عورة، إنما علم أنه يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا كذلك أخذ العلماء منه أحكام كثيرة.
1: أكيد.
0: كذلك بعدما النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، تابع الطريق عليه الصلاة والسلام حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. وصل إلى ذلك الوادي، قال له بطن محسر، يقولوا له عنه محسر لأنه الفيل الذي وجهه أصحاب الفيل هناك تعب وكلا وأراد أن يرجع. فهناك النبي صلى الله عليه وسلم وصل، ثم سلك الطريق الوسطى حتى توجه إلى مكان فيه الجمرة الكبرى. هناك في منى في 3 جمرات في 3 أحواض منفصلين عن بعضهم بيناتهم في مسافة، في الجمرة اللي احنا مسميها اليوم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذه كذلك يعني فيها من الحكم كثيرة، ليش نحن أهل الإسلام نرمي هناك الجمرات، وهي أحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، لأنه كان هناك فظهر له الشيطان فرماه. فنحن كذلك نخالفك أيها الشيطان ونتبع ما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام. ففيها حكم كثيرة. النبي أول ما توجه إلى الجمرة الكبرى اللي مسميها جمرة العقبة، اللي هي قرب الجبل اللي هي عند الشجرة. هذه الجمرة الكبرى، جمرة العقبة، في الإسلام في مناسك الحج لها حكم مستقل، لها حكم بالرمي مستقل عن بقية الجمرات. هذا الرمي، رمي الجمرة العقبة بسبع حصيات، حصات حصى حصات حصات،
1: نعم.
0: مش مثل بعض الناس بيحطوا 7 حصيات بكيس وبيرموهن مع بعضهم، أو بعضهم بيرمي أحذية ومشيات وشمسيات ومظلات، وهيك اللي بتفتكر إبليس ناطرة هونيك قاعد بسمع أشكال وألوان. إذن رمي جمرة العقبة معدود من الواجبات،
1: نعم.
0: ما قلنا من الفرائض، ما قلنا لا يصح الحج بدونه، قلنا هي من الواجبات، من تركها أثمة وعليه معصية. وقت بيبدأ من بعد منتصف ليلة العيد إلى غروب شمس آخر أيام التشريق 3، هذا الوقت لألها. لكن قامت أحسن تعملها وقت ما عملها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو بعد طلوع الشمس من يوم العاشر من ذي الحجة من يوم العيد. أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات. بده يكون في مذهب الشافعي هذا الشيء الذي نرميه بيكون من الحجر، والأحسن يكون يعني حجمه من قريب من حبة الباقلاء، ما يكون لا أكبر ولا يكون أصغر، الأحسن يكون بقريب هذا الحجم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل حصاة منها، كل وحدة بيرميها الله أكبر الله أكبر عن كل وحدة، يعني مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي عليه الصلاة والسلام. رمى كان واقفا هناك عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي، بحيث بتكون منى وعرفات ومزدلفة عن يمينه، أيوة. بتكون مكة عن يساره، هذه جملة العقبة هكذا ترمى. هذا الأحسن. هلا وين ما وقف هو ورمى بصح، نحن ما عم نقول إلا أنه الأحسن كيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعدما رمى جملة العقبة سبع حصيات، وهذا كذلك الأمر بتعلق يعني بالتحلل، يعني الإنسان منا لما يدخل بالحج في عنده تحللين، تحلل الأول تحلل الثاني. الأشياء الثلاثة اللي إذا عملها كلياتها بكون تحلل تحلل كامل، رجع مثل ما كان قبل أن يحرم بالحج. انفعل اثنين من ثلاثة مثل طواف الإفاضة ورمي جملة العقبة، طواف الإفاضة المصحوب بالسعي إذا كان هو ما سعى، بيكون مع طواف الإفاضة ومع رمي جملة العقبة بيكون هو تحلل تحلل الأول، وإذا كان قص وحلق بيكون تحلل تحلل الكامل. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى جملة العقبة انصرف إلى المنحر، مكان في منى، موضع معين في منى، هناك كانوا يذبحون هذه الذبائح. هلأ لو ذبح بمكان آخر ضمن الحرم ما في أي إشكال، بس نحن عم نحكي أين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن بهالأيام ما عم ناخد معنا لا جمال ولا بقر ولا غنم، لكن عم نوكل
1: أكيد
0: أناسا ثقات، ما في نوكل من مكان، ولا عم نصدق أنه في ناس يعني إذا قلت له شلتها من رقبته وحطيتها برقبتك أنه عيطبق. نحن عم نتأكد من أناس يخافون الله عما يذبحوا بتوكيل منا، بتوكيل من الحجيج اللي معنا، بيوكلوهن وبيذبحوا هذه الذبائح ضمن أرض الحرم، تذبح هناك وتوزع على فقراء الحرم. وهذه الذبائح أنواع، في منها هدي واجب اللي عليه هو مثلا هدي واجب، مثلا عمل عمرة بعدين بده يعمل حج، هذا عليه دم واجب،
1: أيوة.
0: وفي منهم عم يتطوعوا لك أنا تقربا إلى الله بدي أذبح، وفي ناس عم يقول لك أنا بدي أعمل أضحية، فبيعمل أضحية كذلك. الأضاحي فينا نعملها بمكة في الحرم كله، وفينا نعملها خارج الحرم. أما هذه الهدي اللي عم نتكلم عنها بدها تكون في الحرم وتوزع على فقراء الحرم. أما الأضاحي فينا نذبح بأستراليا وبأندونيسيا وبلبنان وبمكة وما كان، فينا نذبح ونوزع اللحوم على المسلمين بأستراليا بإيطاليا بلبنان بالصومال بأندونيسيا بمكة، ما في إشكال. أما هذه الذبائح التي هي بنحكي عنها الهدي، اللي مثلا عمل عمرة ثم تحلل وعمل حج وهو هناك، عليه دم واجب، أو إنسان مثلا ترك شيء من الواجبات وطلع عليه فدية، أو عمل شيء من المحرمات طلع عليه ذبح، هذه تذبح هناك في أرض الحرم وتوزع هناك على فقراء الحرم. ما بنطلع على فقراء الصومال وفقراء اندونيسيا وفقراء بلاد الأخرى، توزع هناك، هذه لها حكم، والأضاحي لها حكم آخر. والأضحية من مخصوصة بإنسان بده يحج، سواء أنت بدك تحج ولا ما بدك تحج، كنت هناك ولا ما كنت هناك، إذا كنت مستطيع الأحسن تعمل أضحية. وإن شاء الله عسى أن يكون لنا في هذا كلام فيما بعد. النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى أرض المنحر، هذه أرض مكان معين في منى، فنحر 63 بيده. نحن قلنا كان معه 100 من الإبل، هلأ بإيده نحر الإبل. نستعمل في حق الإبل نحر، وفي حق البقر والغنم ذبح. لو استعملنا بالعكس ذبح الإبل نحر البقر يجوز، ما في إشكال، لكن هيك السنة النبوية. نحر والنحر له طريقة معينة واللي هو عنده خبرة بيعرف كيف فيها.
1: نعم.
0: فنحر بيده صلى الله عليه وسلم من شدة تواضعه، مع أنه هو رسول رب العالمين وأفضل خلق الله، ما قعد على كرسي وأمر الناس أنتوا تبحوا عني. هو بإيده نحر 63 بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبره وأشركه في هديه. النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحر 63 وأعطى الباقي من 100 لسيدنا علي رضي الله عنه، هو نحر بإيده عليه السلام. هذا بدل على شدة تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، عم يعلمنا أنه اللي هو مستطيع يذبح ويكثر من الذبائح بيكون أحسن وأحسن، وإذا فيه يذبحها يوم العيد بيكون أحسن وأحسن، وإلا مع وقت ذبحها يوم العيد، ذبحها أول يوم أيام التشريق
1: أو
0: أول أيام التشريق هو بيكون 11 من ذي الحجة، تاني أيام التشريق بيكون 12، تالت أيام التشريق هو 13، ومع وقت إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وإلا الأحسن يكون هو يوم
1: العيد.
0: كل هذه الأشياء اللي عم نحكي فيها وعم نعلمها وعم بينها، كان لو في بعد مجال أكثر من الوقت الإنسان يعني يفصل ويوسع أكثر، لأنه متى ما عرفنا الحدود الشرعية ممكن نتحرك ضمنها.
1: نعم.
0: وما نذكره ليس معناه لا يصح غيره، لأن هذا من فعل النبي معناه هذا الأفضل.
1: أيوة.
0: وفعله عليه الصلاة والسلام هو الأكمل.
1: نعم.
0: فاللي بيقدر يعمل هيك فليفعل. هلا في أشياء من فعله هي لابد ومعدودة من الأركان والفرائض، لا يجوز تركها ولا يصح الحج بدونها.
1: نعم.
0: وفي أشياء هي من الواجبات، وفي أشياء هي من السنن والمستحبات. فالنبي بعدما نحر وأمر علي أن ينحر الباقي، أمر من كل بدنة ببضعة، أخذ من كل جمل من هذه الجمال قطعة لحم فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. هذا بدل على أنه الإنسان إذا كان عم يذبح هدي تطوع أو أضحية تطوع اللي هي سنة منا واجبة، بيأكل منها لو قليلا. أما إذا كان هدي واجب ما بيأكل منه شيء، إذا كانت أضحية منذورة ما بيأكل منه شيء، إنما كل هذا بيكون للفقراء.
1: يعني هل نستطيع أن نقول أن النبي ضحى عليه الصلاة والسلام؟
0: نعم، هو كذلك ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن نسائه كذلك.
1: نعم.
0: كما جاء في الأحاديث. أكيد هذا الحديث مع ما شاء الله مع دقة هذا الوصف الذي يرويه الصحابي الجليل جابر رضي الله عنه، لكن في بعض الأشياء غيره رواها.
1: نعم.
0: وهناك أشياء بعد فيها تفاصيل أكثر تحتاج.
1: طيب.
0: إلى وقت أكثر.
1: نعم.
0: فكذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، وأمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نحر في منى توجه إلى مكة المكرمة، دخل إلى الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام، هناك طاف طواف الإفاضة. هذا طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج بإجماع المسلمين. هذا الركن الذي لا يصح الحج بدونه، هذا من تركه يعني لا يصح حجه، لا بد من فعله، هذا معدود من الأركان، وهو يبدأ من بعد منتصف ليلة العيد. ولا آخر لوقته، ما دام الإنسان حيا لابد أن يفعله، ولكن شرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات وبعد منتصف ليلة العيد. لو طاف قبل منتصف ليلة العيد لا يعد طواف الإفاضة. إذن هذا الطواف هو طواف الركن الذي لا بد منه ولا يصح الحج بدونه. النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكان فعله بعدما رمى جمرة العقبة، وبعدما ذبح الهدي، وبعدما حلق. النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وذبح الهدي ثم حلق شعره عليه الصلاة والسلام. وهذا الشعر الذي حلقه رسول الله كان حوله أصحابه. قال راوي الحديث: ما وقعت شعر على الأرض إلا في كف رجل من أصحابه. كل هذا الشعر الذي حلقه كان في أيدي أصحابه، وهو وزع بنفسه عليه الصلاة والسلام قسما من الشعر على أصحابه، وأمر الحلاق أن يوزع القسم الآخر. لماذا سيدي رسول الله وزع هذا الشعر على أصحابه وأمر بتوزيعه؟ لأن شعره يتبرك به، لأنه أراد بهذا أن يبقى عند الجميع تذكر لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتبركوا بهذا الأثر الشريف. هلأ بخلاف شعرنا نحن لما نحلق شعراتنا أو القصن مش لا حتى لا يتبرك فيهن الناس، حتى ندفنهم. هو شعره عليه الصلاة والسلام من ذاك الوقت، ما حصله المسلمون من هذا الشعر لا يزال في أيدي بعض الناس إلى يومنا هذا. يعني تصوروا من 1400 سنة إلى اليوم عم يتناقل المسلمون الثقات الأمناء هذه الآثار من يد إلى يد إلى يد، حتى وصلت إلينا بالسند المتصل كما وصل إلينا حديثه قوله فعله بالسند المتصل عليه الصلاة والسلام. إلى اليوم لا يزال يوجد، يعني إن كان في لبنان، إن كان في مصر، إن كان في العراق، إن كان في الإمارات، في عدة بلاد، يعني في سوريا وفي غيرها، في أيدي بعض المشايخ الثقات، في أيدي بعض العائلات من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هنالك، لأن شعره له خصوصية. فالمسلمون على هذا الأمر يتبركون بهذا الأثر الشريف. منه غريب يبقى من شعر النبي إلى اليوم، لأنه شعره ما بيبلى ولا بيحترق، لأن الله سبحانه وتعالى خصه بهذا، والله على كل شيء قدير. هذا شيء منه غريب، يعني الله لا يعجزه شيء. وبيختلف شعره من حيث الحكم عن شعرنا نحن، فلذلك بنفسه وزع قسما وأمر بتوزيع القسم الآخر على الآخرين من أصحابه ليتبركوا بهذا. فإذا بعدما رمى الجمرة وذبح الهدي وحلق شعره طاف طواف الإفاضة، وكان ذلك في ضحى يوم النحر. إذن ركب رسول الله فأفاض إلى البيت، فأفاض يعني فطاف بالبيت طواف الإفاضة، ثم صلى الظهر في مكة. هلا في بعض الروايات بتقول أنه رجع إلى منى وصلى الظهر هناك، فبعض العلماء بيقولوا حتى نجمع بين الأمرين أنه صلى الظهر بمكة ورجع لما راح على منى كذلك أعاد الظهر مع أصحابه إكراما لهم يعني وتطيبا لخاطرهم، فصلى بهم مرة أخرى، فيكون في حقه متنفلا بالظهر الثاني التي فعلها في منى. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام، ولما انتهى من طواف الإفاضة صلى ركعتين سنة الطواف، إنها ذكرناها أنها مشروعة وبعض العلماء عدوها هي من السنن، وهذا القول المعتمد. ومن جملة ما حصل مع النبي بعدما أنهى من الطواف، مرة على بني عبد المطلب كانوا يأخذون من ماء زمزم، معهم يعني مثل أوعية وما شابه ذلك، عم ياخذوا من بئر ماء زمزم الماء ويضعونه في أحواض حتى الناس تجي تشرب من ماء زمزم. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. يعني بعدما انتهى من طواف الإفاضة أتاهم لبني عبد المطلب وهن يسقون على زمزم، يعني يغرفون معهم أوعية وما شابه ذلك ويصبونها في أحواض حتى الناس تأتي وتشرب وتأخذ من هذا الماء، فأعطوه دلوا فشرب منه عليه الصلاة والسلام. قال لهم: فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. يعني لولا خوفي أن يعتقد الناس أنه هذا الفعل هو من مناسك الحج فيزدحمون الناس عليكم بحيث يغلبونكم ويدفعونكم، لأنا فعلت معكم هذا الأمر، أنا استقيت معكم، لأن هذا الفعل فيه فضيلة، هذا فيه فضيلة وفيه بيان استحباب شرب ماء زمزم. كلنا يعرف عن زمزم بئر في المسجد الحرام بينه وبين الكعبة 38 زراع، وهلأ اليوم يعني ما عم نشوفها مطمومة لأنه هي تحت. نعم. وسميت زمزم على ما قال بعض أهل العلم لضم هاجر لمائها حين انفجرت وزمها إياها. هذا من جملة ما قيل في سبب تسمية ماء زمزم، هذا الماء المبارك الذي نبع وما زال ينبع ولا زال يشرب منه المسلمون إلى يومنا هذا، والحمد لله فيه بركة عظيمة. والرسول أوصى وشجع وأخبر أن فيه شفاء، وقال ماء زمزم لما شرب له، نشرب على نية معينة إن شاء الله ربي يحقق لنا هذه النية. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى منى، وهناك صلى الظهر على هذه الرواية التي ذكرناها، وبقي هناك لأجل رمي الجمرات. فإذا نحن في يوم العيد يفعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى منى وبات في منى، ثم في اليوم الأول من أيام التشريق يعني بقي هناك إلى الزوال بعد الظهر رمى، ثم اليوم الثاني بعد الزوال، لما نقول بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس يعني بعد أول دخول وقت الظهر، يرمي الجمرات الثلاث. بنرميها في الأحواض الثلاثة، كل وحدة وحدها سبع حصوات، كل حصوة وحدة. نبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. تاني يوم بعد الزوال كمان الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يلي خرج من أرض منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق ما بقى عليه يرمي يوم الثالث. يلي بقى في منى لغروب الشمس، غابت الشمس عليه في منى وبقى هناك في اليوم الثاني، معناته يوم الثالث عليه أنه يرمي، والرمي بيبدأ بعد الزوال. يبدأ بعد الزوال، واللي حب يأخر لسبب من الأسباب اللي عنده هو شأنه. ممكن يأخر أول يومين اليوم الثالث فبيرميهم، لكن على حسب ما بينا بيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بيعتبرها عن اليوم الأول. هلأ بعض الناس كمان عندهم بهذا الأمر يعني مثل أشياء ما بيراعوها، ما بيعرف إمتين بيبدأ بالرمي، بعد الزوال، قبل الزوال، بعد الفجر، قبل الفجر، ما عندهم إلمام بهذه الأشياء. نحن بينا هذه الأحكام حتى الناس تتعلمها.
1: نعم.
0: اليوم الأول من أيام التشريق بيكون الحادي عشر من ذي الحجة.
1: نعم.
0: بعد الزوال بيبدأ بالرمي. نعم. اليوم الأول الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، سبع حصوات بكل حوض.
1: نعم.
0: كل حصى واحدة.
1: نعم.
0: ما بيجمع السبعة مع بعضهم. ثم اليوم الثاني من أيام التشريق بيكون هو 12 ذي الحجة، بعد الزوال يبدأ بالرمي بالصغرى ثم في يمرق بالوسطى ثم الكبرى. إذا بقى في منى إلى أن غربت عليه الشمس بده يرمي يوم الثالث. إذا طلع قبل ما عليه يوم الثالث.
1: نعم.
0: وإذا بعض الناس قال أنا بخاف الزحمة وأنا ما عم بلحق ومعي أولاد ومعي كبار بالسن ومعي ضعفة بدي أخر هاليومين اليوم الثالث، بصح
1: الحال
0: في روح اليوم الثالث قبل الزوال بيرمي عن أول يومين.
1: أيوة.
0: بينطر لبعد الزوال يرمي عن اليوم الثالث.
1: نعم.
0: هلأ هذا الرمي اللي عم نحكي عنه ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.
1: نعم.
0: إذا غربت الشمس اليوم الثالث وما رمى بيكون عليه دم.
1: أيوة.
0: بيكون عليه ذبيحة، بيكون عليه واجب أنه يذبح، بيكون عصى الله سبحانه وتعالى. الأحسن يعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اختار هذه الأيام اليوم الثاني والثالث لحتى يرمي ما عليه إشكال. لكن بفضل العلماء أن يفعل الإنسان ما فعله رسول الله، ومن له عذر ما عليه إشكال. الدين يعني يسر وأصحاب الأعذار لهم عذر. المهم ما نضيق على الناس، المهم أن يكون هذا الفعل صحيح يوافق الشريعة الإسلامية. فإذا يا أحبابنا الكرام، الحج فريضة عظيمة، من أدى هذه الفريضة على الوجه الذي أمر الله تعالى به طوبى له عند الله سبحانه وتعالى. من ذهب إلى هناك بنية أن يؤدي الحج لكن ما عرف، ياما في ناس راحوا ما بيعرف يطوف ولا بيعرف يسعى ولا بيعرف هون عرفات ولا منه هون عرفات، ضايع. إنما غلبه أمر الحماسة أو حتى ينقال عنه يا حج فلان. من نبهن ومن ذكرن أنه من أراد الحج فليتعلم أحكام الحج من أهل العلم والمعرفة. ما يتهور وما يستعجل ولا يكتفي بتقليد الناس هناك، شفته عم يطوف، شفته عم يسعى، بعمل مثله. ما تعمل مثل الناس، أنت تعلم واقتدي بأهل العلم مش بمين مكان. هذه نصيحتنا لوجه الله سبحانه وتعالى. نحن ذكرنا هذا الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه وأوجزنا قدر ما نستطيع في شرحه وحل ألفاظه، وإلا بعد يعني في هناك أشياء ممكن أن تذكر، ولكن هذه هي أمر مناسك الحج. بعدما يطوف طواف الإفاضة ذكرنا عن المبيت بمنى.

0: بحسب حالي انه عملت مبيت بمنى وانا قاعد خارج منى، بدي اعمل انا مبيت لكن ضمن منى، في خيم ضمن منى، لانه في بعض الخيام عم تطلع خارج الحدود. فالانسان بيتعلم وبيسال اهل الخبره، واذا فعل ما فعله النبي فطوبى له عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كذلك يوم الثاني من ايام التشريق بيرمي وبيحمل حاله وبيخرج من منى، وبكون هو انتهى من كل مناسك الحج، بيكون تحلل، بيكون مثل ما بينا كيف بيتحلل، انه هو طواف طواف الافاضه ورمى جمله العقبه وحلق او قصر، بكون خلص، وبالرمي بيكون خلص وانتهى من كل مناسك الحج. بعد ذلك بحب يعمل عمره قدر ما يريد هو في شأنه. آخر أمر يفعله قبل خروجه من مكة المكرمة هو طواف الوداع. بطوف طواف الوداع حول الكعبة المشرفة بالشروط اللي ذكرناها عن الطواف. ثم بيكون هذا آخر عمل يفعله فيودع فيه الكعبة ومكة المكرمة وينصرف إلى أهله. عسى أن يقبل الله تعالى منا ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله لكم وعليكم، جمعنا الله وإياكم على خير.
1: آمين.
0: إن شاء الله يكون وصلنا يعني فكرة واضحة ولو موجزة عما فعله سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا بعد في أشياء نستكملها في وقت لاحق.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، طاب المجلس اليوم بهذا الوصف الذي نقلته لنا عن حج النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أدى المناسك. رزق الله كل مشتاق هذه الوقفة أمام الكعبة وأمام القبة الخضراء. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا،
0: وإياكم إن شاء الله. بارك
1: السلام
0: الله
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiyah qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.
1: الحمد لله الذي ابتعث بلطفه السحاب فروى الأودية والهضاب وأنبت الحدائق وأخرج الأعناب يبتلي ويمتحن وإذا دعي أجاب رفع إدريس وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العجاب ونجى الخليل من نار شديدة الالتهاب وكانت سلامة يوسف عبرة لأولي الألباب وأنزل البلاء على أيوب فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب أحمده تعالى حمد من أخلص وأناب وأصلي وأسلم على رسوله أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب وعلى صاحبه أبي بكر مقدم الصحاب وعلى الفاروق عمر بن الخطاب وعلى عثمان شهيد الدار وقتيل المحراب وعلى علي المهيب ما سل سيفا بعد من قراب أما بعد أحبابنا الكرام الحديث 39 يقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها والمقروء يصب بالفتح هذا الحديث يا أحبابنا من رواية أبي هريرة يقول قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا أي خيرا ملتبسا به يصب منه أي من يرد الله له خيرا أوصل إليه مصيبة فمن للتعدية يقال أصاب زيد من عمرو أي أوصل إليه مصيبة قال العلماء المعنى من يرد الله به خيرا أوصل إليه مصيبة ليطهره من الذنوب ولرفع درجته والمصيبة يا أحبابنا اسم لكل مكروه يصيب أحدا يقول ابن حجر قيل معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها وقيل معناه يوجه إليه البلاء فيصيبه وفي هذه الأحاديث يا أحبابنا بشارة عظيمة لكل مؤمن لأن الآدمي لا ينفك غالبا من ألم بسبب مرض أو هم أو نحو ذلك مما ذكر وأن الأمراض والأوجاع والآلام بدنية كانت أو قلبية تكفر ذنوب من تقع له هكذا يقول ابن حجر ويقول أيضا لكن الجمهور خص المغفرة بالصغائر يعني تكفر الذنوب الصغائر ابن حجر يقول الجمهور قالوا الذنوب التي تكفر هي الصغائر لماذا؟ قال للحديث الذي ورد وفيه الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر قال فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على هذا المقيد. ويحتمل يا أحبابنا أن يكون معنى الأحاديث التي ظاهرها التعميم أن المذكورات صالحة لتكفير الذنوب، فيكفر الله بها ما شاء من الذنوب، ويكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وخفته. ثم المراد بتكفير الذنب، ما معنى تكفير الذنب؟ المراد ستره أو محو أثره المرتب عليه من استحقاق العقوبة. الحديث الأربعون. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. ما معنى هذا الحديث يا أحبابنا؟ يقول أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم، أي الواحد منكم. الخطاب للصحابة، لكن المراد هم ومن بعدهم من المسلمين عموما. الموت لضر، أي من أجل ضرر مالي أو بدني أصابه، لما يدل عليه من الجزع في البلاء وعدم الرضا بالقضاء. أما تمنيه أن يتمنى الشخص الموت شوقا للقاء رب العالمين، أو شهادة في سبيل الله، أو ليدفن ببلد شريف، أو لخوف فتنة في الدين، فلا كراهة فيه، وعليه يحمل ما جاء عن كثيرين. يقول ابن حجر: حمله جماعة من السلف على الضر الدنيوي، فإن وجد الضر الأخروي بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي. ويمكن أن يؤخذ ذلك من رواية ابن حبان: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به في الدنيا، على أن في هذا الحديث سببية، يعني بسبب أمر من الدنيا. وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة، يقول ابن حجر: ففي الموطأ عن عمر أنه قال: اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. يعني يا أحبابنا، المعنى إذا تمنى الموت ليس لأجل أمر دنيوي، إنما لأمر أخروي، هذا لا كراهة فيه. أخرج أحمد وغيره من طريق عبس، ويقال عابس، الغفاري أنه قال: يا طاعون خذني، فقال له رجل يقال له عليم الكندي: لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت؟ فقال: إني سمعته يقول: بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء، وكثرة الشرط، وبيع الحكم. يعني إذا هذه الأمور حصلت، يعني الواحد يتمنى الموت خوفا من أن يفتن. وأصرح منه في ذلك حديث معاذ الذي أخرجه أبو داود وصححه الحاكم في القول في دبر كل صلاة، وفيه: وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون. قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان، أي أحدكم الذي أصابه الضر، لا بد، أي البتة، يعني لا محالة ولا فراق، فاعلا لتمني الموت لما قاساه من المحن الدنيوية التي هي سبب لتكفير الذنوب والخطايا، ولو لم يكن فيها إلا رجوع العبد إلى مولاه وخروجه عن حوله وقواه، لكفاه. فكيف وهي سبب لتكفير الخطايا ورفع الدرجات؟ فليقل. وهذا يا أحبابنا يعني يدل على أن النهي عن تمني الموت مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة، لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء. اللهم، يعني هاي الصورة التي سنذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيها إشكال. اللهم، أي يا الله، أحيني، أي أدم لي الحياة الحسية، ما كانت الحياة أي مدة كون الحياة خيرا لي بأن أوفق لمرضاتك وأداء عبادتك وأسلم من الخذلان والغفلة والنسيان. وقيل يا أحبابنا خيرا لي من الموت، ما كانت الحياة خيرا لي أي من الموت، وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية والأزمنة خالية عن الفتنة والمحنة. وتوفني أي أمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، هكذا يقول. يعني إذا الشخص بالأصل لا يتمنى الموت لأمر دنيوي نزل به، إذا كان ولا بد فاعل، الرسول أرشدنا ماذا نقول؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي. بأن انعكس الأمر، يعني خيرا لي من الحياة بأن يكون الأمر عكس ما تقدم. وفي بعض الروايات زيادة واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يقول بعض أهل العلم واختلف الصوفية أيهما الأفضل من طلب الحياة، لما ورد من حديث طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، ولرجاء التوبة وحسن العمل وحصول الأمل، أو يطلب الموت نظرا إلى الشوق إلى الله وحصول اللقياء. وقد ورد في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وخوفا من التغير ولقاء المحن والوقوع في الفتن. المختار يقول العلماء، المختار مين أفضل، هذا ولا هذا؟ المختار التفويض والتسليم كما دل عليه الحديث الشريف. وروى الطبراني وابن عساكر عن العرباض بن سارية رضي الله عنه، كان من الصحابة، كان شيخا كبيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه يحب أن يقبض، كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم كبرت سني ورق عظمي فاقبضني إليك. قال فبينما أنا يوما، يقول العرباض، في مسجد دمشق بني أمية، إذا فتى شاب من أجمل الرجال وعليه دواح أخضر، يعني يلبس أخضر على أخضر، فقال: ما هذا الذي تدعو به؟ فقلت: كيف أدعو يا ابن أخي؟ هو ظن من البشر سيدنا العرباض. قال له: قل اللهم حسن العمل وبلغ الأجل. فقال له: يرحمك الله، من أنت؟ قال: أنا رتائيل، يعني ملك من ملائكة الله، الذي يسل الحزن من قلوب المؤمنين. هذا موكل بأن يدور على أولياء الله، يعلمهم فائدة دينية زي ما فعل مع العرباض، وكذلك يخفف عنهم ويسل الحزن من صدورهم. الحديث 41. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. راوي الحديث يا أحبابنا هو خباب بن الأرت، وهو أبو عبد الله خباب بن الأرت ابن جندلة ابن سعد بن خزيمة ابن كعب من بني سعد. كان قد سبي فبيع بمكة، اشترته أم أنمار وهي أم سباع الخزاعية. ويقول أهل العلم أن خباب حدث عنه عدة من العلماء، منهم مسروق وأبو وائل وأبو معمر وقيس بن أبي حازم وعلقمة بن قيس وغيرهم. يقول ابن منصور: عن مجاهد أول من أظهر إسلامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وخباب وبلال وصهيب وعمار، يعني خباب كان من الأوائل الذين أظهروا إسلامهم رضي الله عنه. له من الأحاديث 32 حديثا، 3 منها في الصحيحين، انفرد له البخاري بحديثين ومسلم بحديث. أسلم خباب بن الأرت قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وقبل أن يدعو فيها، وكان خباب بن الأرت من المستضعفين الذين يعذبون بمكة ليرجع عن دينه رضي الله عنه. وروى ابن سعد أن خباب بن الأرت رضي الله عنه دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقال له سيدنا عمر ادنو، فأجلسه بجانبه، ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: ما على وجه الأرض أحد أحق بهذا المجلس منك يا خباب إلا رجل واحد. فقال له خباب: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: بلال. فقال خباب: والله ما هو بأحق مني، إن بلالا كان له في المشركين من يمنعه الله به، ولم يكن لي أحد يمنعني، فلقد رأيتني يوما أخذوني وأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري، فما اتقيت الأرض أو قال برد الأرض إلا بظهري. انظروا إلى صبره وإلى تحمله وثباته على دينه رضي الله عنه. قال: ثم كشف عن ظهره فإذا هو قد برص. وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين خباب بن الأرت وجبر بن عتيك، وشهد خباب رضي الله عنه بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن حارثة بن مضرب أنه قال: دخلت على خباب بن الأرت أعوده، لأنه كان مريضا، وقد اكتوى 7 كيات. قال: فسمعته يقول: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي لأحد أن يتمنى الموت لألفاني قد تمنيته. وقد أتي بكفنه رضي الله عنه فبكى، ثم قال: لكن حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كفن في بردة، فإذا مدت على قدميه قلصت عن رأسه، وإذا مدت على رأسه قلصت عن قدميه، حتى جعل عليه إذخر. ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك دينارا ولا درهما، وإن في ناحية بيتي الآن 40,000. ولقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا. فبكى رضي الله عنه. وجاء عن طارق بن شهاب قال: عاد خبابا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أبشر يا أبا عبد الله، إخوانك تقدم عليهم غدا. فبكى وقال: أما إنه ليس بي جزع، ولكن ذكرتموني أقواما وسميتموهم لي إخوانا، وإن أولئك مضوا بأجورهم كما هي، وإني أخاف أن يكون ثواب ما تذكرون من تلك الأعمال ما أوتينا بعدهم. وروي عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال: سألت عبد الله بن خباب: متى مات أبوك؟ قال: 37، وهو يومئذ ابن 73 سنة. يروي الطبراني يا أحبابنا عن زيد بن وهب قال: سرنا معه، يعني مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حين رجع من معركة صفين، حتى إذا كنا بباب الكوفة إذ نحن بقبور 7. فقال علي: ما هذه القبور؟ لأنه بالعادة كان يدفن قريب من بيوتهم، وهذه القبور شافها سيدنا علي في الخارج يعني مدفونة. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن خباب بن الأرت توفي بعد مخرجك إلى صفين، وأوصى أن يدفن في ظهر الكوفة، يعني في الخارج، وكان الناس إنما يدفنون موتاهم على أبواب دورهم، فلما رأوا خبابا أوصى بذلك صاروا يدفنون بجانبه. فقال علي رضي الله عنه: رحم الله خبابا، لقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا، ولن يضيع الله أجر من أحسن عملا. ثم دنا من القبور فقال: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم لنا سلف فارض ونحن لكم تبع عما قليل لاحق. اللهم اغفر لنا ولهم وتجاوز عنا وعنهم. طوبى لمن أراد المعاد وعمل للحسنى وقنع بالكفاف ورضي عن الله عز وجل. نأتي على شرح الحديث يا أحبابنا. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه يقول: شكونا، أي شكونا الكفار، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد، الواو فيه للحال، بردة، وهي نوع من الثياب معروف، يعني جعل البردة وسادة له من توسد الشيء، جعله تحت رأسه له في ظل الكعبة. فقلنا: ألا تستنصر، يعني ألا تطلب النصر من الله لنا على الكفار؟ وهذا بيان لقوله شكونا. وكلمة ألا يا أحبابنا في الموضعين للحث والتحريض. ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له، أي يجعل له حفرة في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، أي فينقطع نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه، أي تحت لحمه أو عند لحمه وعظمه، ما يصده ذلك، أي فلا يمنعه ذلك العذاب الشديد عن دينه. والله لا يتمن، أي لا يكملن الله هذا الأمر، أي أمر الدين. وفيه إيماء إلى قوله تعالى: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسير الراكب، أي أي راكب وحده، من صنعاء إلى حضرموت. يقول العيني قال الكرماني: وصنعاء بفتح الصاد المهملة، لما بنقول الصاد المهملة يا أحبابنا يعني ما عليها نقط، وسكون النون، وبالمد قاعدة اليمن ومدينته العظمى، ومدينته العظمى، وحضرموت بفتح الحاء المهملة وسكون المعجمة، يعني سكون الضاد، المعجمة يعني عليها نقطة، وفتح الراء والميم، بلدة أيضا باليمن. فإن قلت لا مبالغ فيه لأنهما بلدان متقاربان، قلنا الغرض بيان انتفاء الخوف من الكفار على المسلمين. وكذلك قال أهل العلم: ليس الأمر كذلك، يعني ليس أن حضرموت وصنعاء متقاربان. لماذا؟ لأن المسافة بينهما أكثر من 4 أيام، فعلى هذا لا يكون بلدان متقاربان. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. وحاصل المعنى يا أحبابنا: لا تستعجلوا، فإن من كان قبلكم قاسوا ما ذكرنا فصبروا، وأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ليقوى صبرهم على الأذى. وقيل في معناه: أي سيزول عذاب المشركين، فاصبروا على أمر الدين كما صبر من سبقكم من المؤمنين على أشد من عذابكم لقوة يقينهم. فلا يخفى يا أحبابنا ما في هذا الحديث الشريف من أعلام النبوة، وبأنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بما يوحى إليه من ربه، وبما فيه من بيان ثبات قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم وشدة يقينه عليه الصلاة والسلام، وما فيه أيضا من بيان الأذى الذي كان يواجهه الصحابة رضي الله عنهم، حتى تم الأمر بعد ذلك. فببركة صبرهم وثباتهم نحن وغيرنا من الأجيال السابقة واللاحقة ننعم بعبادة ربنا في بلادنا آمنين. وفيه أيضا بيان ما لاقى المسلمون عبر الزمان من أصناف التعذيب في سبيل الله تعالى، وهذه سنة جعلها الله في عباده والدعاة إلى دينه عبر الزمن. هذا الحديث الشريف أيضا يا أحبابنا يحثنا على الصبر على طاعة الله عز وجل وإن واجهتنا البلايا والمصائب، ويحثنا على أن نصبر على طاعة الله عز وجل وإن اشتدت الكروب. وعلى هذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البيهقي عن أبي رافع قال: وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسره الروم فذهبوا به إلى ملكهم فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد. فقال له هذا الطاغية: هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكي وفي سلطاني؟ فقال له عبد الله: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال له هذا الرجل: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. قال فأمر به فصلب، وقال للرماه: ارموه قريبا من يديه، لا تقتلوه، قريبا من يديه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه وهو يأبى رضي الله عنه، يعرض عليه أن يترك دين الإسلام وهو ثابت على دين الإسلام. ثم أمر به فأنزل، ثم دعا بقدر وصب فيه ماء حتى احترقت، ثم دعا بأسيرين من المسلمين فأمر بأحدهما فألقي فيها وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى، ثم أمر به أن يلقى فيها، فلما ذهب به رضي الله عنه بكى، فقيل لهذا الملك إنه بكى، فظن أنه رجع، فقال: ردوه. فعرض عليه النصرانية فأبى. قال: فما أبكاك إذن؟ قال: أبكاني أني قلت: هي نفس واحدة تلقى هذه الساعة في هذا القدر فتذهب، فكنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في سبيل الله عز وجل. يعني كنت أشتهي أن يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى هذا الجزاء في سبيل الله عز وجل. فقال له هذا الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ يعني آخر إشي هذا الذي قاله له، بس إنه قبل رأسي وأنا أخلي عنك. فقال له عبد الله: وعن جميع أسار المسلمين، كل اللي معي. فقال له: وعن جميع أسار المسلمين. فقال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه ويخلي عني وعن أسار المسلمين. قال: لا أبالي. قال: فدنا منه وقبل رأسه، فدفع إليه الأسارى فقدم بهم على عمر، فأخبر عمر بخبره، فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه رضي الله عنهم. ما أشد صبرهم وما أعظم ثباتهم على هذا الدين العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
4: زيت زيتونة

0: بشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: to MFM sponsor.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
5: Jika tahun ini Anda bepergian ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji, kurangi risiko Anda terkena sindrom pernafasan Timur Tengah yang juga dikenal sebagai MERS, penyakit pernafasan yang langka tetapi serius. Gejalanya dapat mencakup demam, batuk, sesak napas yang baru muncul, dan diare. Untuk melindungi diri Anda, hindari kontak dengan orang sakit, unta, susu unta mentah, daging, dan urin. Cucilah tangan secara teratur. Jika Anda merasa tidak enak badan ketika bepergian, beritahu awak kabin atau petugas bandara. Jika Anda mengalami gejala MERS di Australia, segera temui dokter Anda dan beritahu tentang riwayat perjalanan Anda. Kunjungi smarttraveler.gov.au untuk melihat saran perjalanan. Temukan lebih banyak informasi di health.gov.au/MERS, sebuah pesan dari Department of Health, Disability and Aging Pemerintah Australia.
3: Sponsoring 2MFM.
6: شركة Maxability Services تقدم خدمات NDIS عالية الجودة من خلال برامج جماعية منظمة ومخصصة تساعد المشاركين على تطوير مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم مع تشجيعهم على الاستقلالية والمساهمة الفعالة في المجتمع ضمن بيئة آمنة. زوروا Maxability Services على 130 Wattle Avenue, كارامار أو اتصلوا على 1300-717-444 للحصول على استشارة مجانية.
7: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

من محرمات الإحرام صيد مأكول بري وحشي كغزالة ونعامة ونحو ذلك، أي التعرض لصيد مأكول بري وحشي كأن يقتله مثلا، ولا يحرم على المحرم بحج أو عمرة اصطياد غير المأكول. كذلك لا يحرم اصطياد كل حيوان مؤذ طبعا، أي الذي هو من طبيعته الإيذاء، بل يندب قتله كالفأرة والعقرب والحية. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

0: مدينة رسول الله. ما هو الأفئدة ومحط الأنظار؟ وفي كل شبر منها علم مشهود وأثر معهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام. مدينة رسول الله، برنامج حافل عن فضائل طيبة المطيبة وحدودها ومساجدها الأثرية وبعض معالمها المباركة. مدينة رسول الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء المدينة.
2: مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه.
1: المدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها أسماء، فإذا قيل المدينة غير مضافة ولا منسوبة علم أنها هي. قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهي الدار والإيمان. قال الله سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان.

وهي طيبة وطابة والطيبة. وسبب ذلك قيل إنه لطهارة تربتها، وقيل لطيب العيش فيها، وقيل لطيب ساكنها. وقال بعض أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية، لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. وفي الحديث: إن الله سماها طابة.

0: نسا هواها وقلوب العشاق اشتاقت لطاها.
1: وهي العذراء، وهي جابرة والمجبورة، كأنها جبرت الإيمان. وهي المحببة والمحبوبة، وهي القاصمة قصمت الجبابرة والمسكينة. وكانت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى يثرب. قال الله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا.

ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال للمدينة يثرب، كراهة التثريب أي اللوم والتوبيخ. ولم تزل عزيزة في الجاهلية، عزها الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فتمنعت على الملوك من التبابعة وغيرهم، ورمحت من حولها من نزار.

ما جاء في غبار المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غبار المدينة شفاء من الجذام. رواه السيوطي في الجامع الصغير. وعن ابن سلمان أن رجلا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرجله قرحة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف الحصير ثم وضع إصبعه التي تلي الإبهام على التراب بعدما مسها بريقه، فقال: بسم الله بريق بعضنا، بتربة أرضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ثم وضع إصبعه على القرحة فكأنما حل من عقال. رواه البخاري ومسلم. وعن إبراهيم بن الجهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني الحارث فرآهم رُوبا، أي أصابهم فتور بسبب الحمى، فقال: ما لكم يا بني الحارث رُوبا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، أصابتنا الحمى. قال: أين أنتم عن صعيب؟ قالوا: يا رسول الله، ما نصنع به؟ قال: تأخذون من ترابه فتجعلونه في ماء، ثم يدفل عليه أحدكم ويقول: بسم الله تراب أرضنا، بريق بعضنا، شفاء لمرضنا بإذن ربنا. ففعلوا فتركتهم الحمى. قال ابن النجار: صعيب وادي بطحان. وتربة صعيب تقع في الركن الشرقي من ذلك البستان، ولا يزال يؤخذ من هذه التربة للاستشفاء، وتعرف لذلك بتربة الشفاء.

0: ما جاء في ثمر المدينة.
1: رحاب المدينة، رحاب المدينة.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارها وفي مدنا وفي صاعنا. رواه مسلم. وفي رواية: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. ما جاء في انقباض الإيمان إلى المدينة. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى تأرز تلجأ. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة. ثم قال: ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجده، والتبرك لمشاهدة آثاره وآثار أصحابه. ما جاء في الصبر على لأوائها وشدتها. روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. اللأواء الشدة والجوع، الجهد المشقة.
1: يا الله يا الله يا الله.
0: ما جاء في منع الطاعون والدجال من دخول المدينة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الأنقاب المداخل، وقيل غير ذلك. ما جاء في ذم من أخاف المدينة وأهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بغاها أي المدينة أو كادها بسوء أذابه الله تعالى كما يذوب الملح في الماء. أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخافه الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

فضيلة الموت في المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. رواه البيهقي وابن حبان. وعن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يدعو فيقول: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في مدينة نبيك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا الأولى من برنامج مدينة رسول الله. مدينة رسول الله. ما هو الأفئدة ومحط الأنظار؟ وفي كل شبر منها علم مشهود وأثر معهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وآل بيته الكرام. مدينة رسول الله، برنامج حافل عن فضائل طيبة المطيبة وحدودها ومساجدها الأثرية وبعض معالمها المباركة. مدينة رسول الله.

ميقات من لم يكن بمكة 5 أماكن: ميقات أهل المدينة المنورة ومن يمر بطريقهم إلى مكة وهو ذو الحليفة، وبها اليوم مسجد كبير اليوم تسمى بأبيار علي، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن يمر بطريقهم وهو الجحفة يقال لها الآن رابغ، وميقات أهل نجد الحجاز ونجد اليمن وهو قرن الثعالب وهو على مرحلة من مكة، وميقات أهل تهامة اليمن ومن يمر بطريقهم وهو يلملم ويقال له ألملم، وميقات أهل العراق ومن يمر بطريقهم وهو ذات عرق، ولا يجوز مجاوزة هذه المواقيت بلا إحرام لمن أراد النسك، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

الصَّفْحَةِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ تضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره

ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا وأهلا وسهلا بكم مستمعين في حلقتنا هذه من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، لنبقى معا وننهل من معين الذكر الحكيم والسنة النبوية المطهرة. واليوم سنكون مع موضوع المبادرة والمسارعة والحث على فعل الخيرات.
1: قال الله تعالى في القرآن الكريم: فاستبقوا الخيرات، أي سارعوا إليها. وقال عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أي بادروا إلى الأعمال الموجبة للمغفرة بالوعد الصادق أو إلى التوبة أو إلى أداء الفرائض للوصول إلى الجنة التي عرضها كعرض السماوات والأرض، أي ساعتها كذلك. وخص العرض بالذكر لأن طول كل شيء أكثر من عرضه، فهذا عرضها، أما طولها فلا يعلمه إلا الله تعالى. وهذا على التمثيل، لا أنها كالسماوات والأرض لا غير، بل كعرض السماوات والأرض عند ظنكم.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأعمال الصالحة والمبادرة إليها. وقال النووي معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم. ثم وصف الفتن المانعة من كمال العمل أو من أصله بأنها كقطع الليل، أي كلما ذهبت ساعة منه مظلمة عقبتها ساعة مثل ذلك. قال ابن الأثير في النهاية: أراد فتنة سوداء تعظيما لشأنها. وفي الحديث إشارة إلى تتابع الفتن المضلة أواخر الزمان، وكل من قضى منها فتنة أعقبتها أخرى، وقانا الله من الفتن وأجارنا وإياكم منها.
3: يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا، أي باقيا على إيمانه الذي كان عليه، ويمسي كافرا، الكفر الحقيقي، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض، أي متاع وحطام زائل من الدنيا، أي أن سبب كفره بيعه، أي أخذه العرض في مقابلة دينه، بأن يأخذ أو يستحل مال أخيه المسلم، أو يستحل الربا والغش أو نحوه مما أجمع على تحريمه وعلم من الدين بالضرورة.
4: عن أبي صروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر أي ذهب عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، رواه البخاري. قوله فتخطى رقاب الناس بدون أذن، أي قطع الصفوف حال جلوس الناس، أما وهم قيام فيقال له خرق الصفوف، ففزع الناس من سرعته، لأن عادته عليه الصلاة والسلام أن يمشي هونا، وعادتهم الفزع إذا رأوا منه غير ما يعهدون خشية أن ينزل فيهم شيء يسوءهم، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال ذكرت شيئا من تبر، وفي رواية وأنا في الصلاة فكرهت أن يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله سبحانه وتعالى فأمرت بقسمته. وفي الحديث المبادرة لأداء القربات وفعل الخيرات.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. هذا الرجل هو عمرو بن الجموح بن حرام الأنصاري، وقيل غيره. ومعنى كلامه أخبرني إن أنا قتلت في سبيل الله فأين أصير؟ قال في الجنة. فألقى تمرات قليلات كان يأكل منهن، ولم يطمئن للأكل مسارعة للجهاد، ثم قاتل حتى قتل. وفي رواية أخرى لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة، فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل.
1: عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. أي أن سيدنا أنسا كان في البصرة فشكى له بعضهم الحجاج بن يوسف الثقفي عامل عبد الملك بن مروان على الحجاز ثم على العراق، فقال اصبروا أي على ما تلقون منه، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، أي فينبغي للإنسان أن يبادر لصالح الأعمال وإن لحقته المتاعب والمشاق والأتعاب، ولا يترقب الخلو عن ذلك، فما يأتي بعد أشد في ذلك. وحاصل الأمر أن الوقت سيف، إن لم تقطعه بصالح العمل وانتظرت الفراغ من سائر الأتعاب قطعك، وذهب عليك أنفس الأشياء بلا فائدة. حتى تلقوا ربكم، فلا راحة للمؤمن إلا بلقاء ربه، أي بالموت.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، رواه الترمذي. يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام حديثه ببادروا، أي اسبقوا بالاشتغال بالأعمال الصالحة قبل حصول سبعة أحوال طارئة مشغلة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أي أنه لما ينال النفس منه من الغم ينشأ عنه النسيان، أو غنى مطغيا لصاحبه وملهيا له عن القيام بأنواع حق العبودية.
3: وقوله صلى الله عليه وسلم في بيان الأحوال المعطلة الشاغلة أو مرضاً مفسداً للعقل أو البدن مانعاً من أداء العبادة أو من كمالها، ومن ثم ورد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقوله صلى الله عليه وسلم أو هرماً مفنداً، الفند الخرف وإنكار العقل لهرم أو مرض. أو موتاً مجهزاً أي سريعاً، يقال أجهز على الجريح يجهز إذا أسرع بقتله. أو الدجال فشر غائب ينتظر، لما فيه من شدة الفتنة التي لا ينجو منها إلا من عصمه الله. أو الساعة فالساعة أي عذابها، أدهى أعظم بلية وأمر، أشد مرارة من عذاب الدنيا وأهوالها، أجارنا الله وإياكم من الفتن.
4: وقال الله تبارك وتعالى في الحث والمبادرة على فعل الخير: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والمعنى: ما أخرجتم لله خير لكم وأعظم أجرا عند الله مما ادخرتم. وقال جل شأنه: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق ولكن بلا ضرر. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا يؤدي به إلى الضرر لعدم جواز ذلك. فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟
1: قال العارف بالله بن أبي جمرة في أثناء كلام له على حديث: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ما لفظه؟ لا يخطر بخاطر أحد أن الذنوب التي أخبر الله تعالى أنه بفضله غفرها للنبي عليه الصلاة والسلام من قبيل ما نقع نحن فيها، معاذ الله، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع ومن الصغائر التي فيها رذائل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، معناه أن المغفرة سبب لكون التهجد شكرا، فكيف أتركه؟ قال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خوفا من الذنب وطلبا للمغفرة والرحمة، فمن تحقق غفران الله تعالى له لا يحتاج إلى ذلك. فأفادهم أن لذلك سبباً آخر هو الشكر على المغفرة وإيصال النعمة لمن لا يستحق عليه منها شيئاً.
0: والشكر الاعتراف بالنعمة والقيام بالخدمة، فمن كثر منه سمي شكوراً. قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قوله عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المراد بالقوة هنا كما قال النووي عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو في ساحة المعركة، وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك.
5: وأما قوله عليه الصلاة والسلام وفي كل خير، فمعناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، معناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة منه سبحانه على ذلك، ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة.
4: وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي تفتح وساوسه المفضية بصاحبها للخسران. أما إذا أتى بلو على وجه التأسف على ما فات من الخير وعلم أنه لن يصيبه إلا ما قدر الله تعالى فليس بمكروه.
0: وإلى هنا أعزائنا المستمعين تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، نجدد الدعوة لكم إلى متابعتنا في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله تعالى وإلى اللقاء.

0: لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي هو براق الثنايا وسيد البرايا.

لطالما سرى في دمي حب طيبة وخفق قلبي اشتياقا للقياها كلما سمعت أشعارا تتغنى بها وكم تمنيت وحاولت الوصول إليها وبعد تحقق حلمي بالوصول إليها وإقامتي بضعة أيام فيها أيقنت أن لا وصف أقدر على التعبير به يفي شعوري بالواقع الجميل خلال اللحظات السعيدة التي عشتها في أكناف درة المدن. فحينما وطئت قدماي ثرى طيبة واكتحلت عيناي برؤية القبة الخضراء سرت في عروقي معاني الغرام وعانقت دقات قلبي الأفراح العظام. وعن رحلتي من لحظة الوصول إلى لحظة الوداع سأحدثكم.

منذ وصولي للمدينة بدأت أجول ببصري يمنة ويسرى، مترقبة وصولي إلى مكان قريب من الحرم النبوي. ولعل كثرة الحمام في إحدى ممرات الطرق كان شاهداً على قرب الوصول، فمن الصعب نسيان حمام المدينة، ذلك الحمام الذي يدخل معك المسجد تراه طائراً في أرجائه، يحوم فوق الرؤوس ويتبختر فوق الباحات ولا ينجسها.

ثم بدا لعيني المسجد النبوي يلوح ويتألق كاللؤلؤة ويتجلى شامخا كأنه الألف بين الحروف. حينها عرفت معنى العشق من النظرة الأولى، حين خفق قلبي وتخيلت ركب نبينا الكريم داخلا المدينة وقد خرج سكانها يستقبلونه في حفاوة بالغة ودموعهم تسبق أحاسيسهم.

هرعت إلى شوارع طيبة في شوق محب يرى دار حبيبه بعد طول غياب، فصعب عليه من عظم المشاعر الاستيعاب.

وما إن وضعت متاعي في الفندق حتى أسرعت نحو المسجد، كأني لا أرى شيئا أمامي، وجهتي نحو أقرب مكان لتراب ضمها دينا، أنشد إليه كما يشد المغناطيس الحديد، وأنا أقول: وشوقاه إليك يا رسول الله، جئت أطلب الغوث منك يا محمد، ولن أبدأ يومي هذا إلا بعد سلامي عليكم يا حبيب الله.

وهناك تدفقت في القلب شلالات من المعاني تعجز الحروف عن وصفها. كنت أسير هنا وهناك، وأنا أتخيل أن قدمي هنا قد تكون لمست مكانا لمسته قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا أزال أخطو كأنما أقف آثاره صلى الله عليه وسلم.

وفي ذلك النهار خيل إلي أن الشمس لا تبعث بأشعة من حرارة، بل بشلالات من راحة وسكينة، فما أحسست بوهج الحر وزحام الناس، ونسيت تعب السفر وعناء الطريق. انتشى قلبي كأنني في حلم جميل، حتى إنني قلت لمن يرافقني في هذه الرحلة: أشعر أنني في حلم. ثم هبت علينا نسائم بنفحات مسكية تداعب الوجوه، كأنما تقبلها وترحب بوصولها لدار حبيبها. ولا تزال الفرحة تلون القلب بمعان يعجز القلم عن اللحاق بها.

ثم أول وصولي للمسجد رأيت الناس من مختلف الألوان والأعراق يموجون موج البحر. أخذت أتأمل وجوها جاءت من كل فج عميق لأناس يحملهم الحنين لمكان فيه خير المرسلين.

شعور رائع عرفته هناك حين يقترب الأذان لكل صلاة، فكنت أرى المحلات تغلق وتبدأ سيول من الناس تتدفق من كل جهة للمسجد النبوي كمياه أنهار سائرة نحو مصبها. وإذا ما دخلت إلى المسجد وباحاته وجدت فيه السكينة والاطمئنان، وجدت فيه الراحة والهدوء بالرغم من الزحام والضجيج. ثم يأتي وقت المغادرة، وقد كنت أتمنى البقاء داخل المسجد النبوي، وتمنيت لو أني لم أغادره ساعة من ليل ولا نهار. وفي أغلب الأحيان لا نخرج منه إلا لحاجاتنا من أكل وشرب ونوم ووضوء، فلا تسألني عما قام في قلبي من مباهج وأفراح، أنستني كل معاناتي وخففت علي وطأة ما أراه وأعانيه وأقاسيه من هموم الحياة المريرة. حتى أنني أذكر أن إحداهن قالت لي هناك: ينسى الواحد منا همومه هنا. فأجبتها: وهل عندنا هموم؟ فهناك نسينا هموم الدنيا وكنا نفتح أعيننا فلا نرى إلا هم الآخرة.

لله در هذه المدينة الغالية، لله در هذه المدينة الغالية. مرت أيام زيارتي لها كأنها حلم جميل سريع، فمرت الأيام ووجدت نفسي أفقد الإحساس بالزمن، فصرت أسأل نفسي في أي يوم أنا، أهو الاثنين أم الثلاثاء، حتى تلك اللحظة، حتى لحظة الوداع. وما أصعب هذا الوداع، وحق له أن يكون حاراً بقدر ما يكون المودع عزيزاً. وهل هناك أعز من حبيب الله صلى الله عليه وسلم؟

أواه من يوم التفرق ذاك أواه، أذكر آخر يوم لي في المدينة حينما لملمت بقية متاعي في الصباح وحزمت حقائب السفر، ثم نظرت لمن حولي من عاملي الفندق ورفقاء الرحلة والبائعين نظرة المودع، ثم نزلت مسرعة إلى باحة المسجد النبوي لأودع سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم، وكان حينئذ الصمت سيد الموقف.

0: الحجرة.
1: كان حينئذ الصمت سيد الموقف. لا أدري كيف تشجعت وتسللت إلى الباب الذي يمكنني أن أرى منه المواجهة الشريفة، وما إن ظهرت لي حتى هبت نسمة تجاهي تفوح منها عطور لم أشم مثلها في حياتي. وهنا أخذت دموعي تذرف حزنا وحسرة. تركت قلبي هناك، تباعدت الخطوات واقترب موعد الرحيل.

تركت قلبي هناك وتباعدت الخطوات واقترب موعد الرحيل. جلست بالحافلة صائمة عن الكلام، فهل من كلام يعبر عن صعوبة هذا الموقف؟ لكن قلمي كان أسرع من لساني فكتبت: أنا التي كنت أبحث عن الحب الصادق عمرا، وجدت صدق الحب، كل الحب عندك يا محمد. أنا التي كنت للحنان عطشا، ما ارتويت منه يوما كما ارتويت في ربى مدينتك يا رسول الله.

ما ارتويت منه يوما كما ارتويت في ربى مدينتك يا رسول الله. أنا وإن كنت قد بكيت لفراق الأحبة، فلا فراق يقارن بفراقك يا محمد. وأنا إن سألت الله أن يعيدني يوما إلى أرض، سألته أن يعيدني إلى أرض ضمت أغلى وأشرف وأحب الخلق محمد، إلى اللقاء بإذن الله يا أبا القاسم.

هنا استفقت، استفقت وعاد لي الشعور. أخذت أسأل نفسي والدموع تذرف من مقلتي، كيف أودع المدينة؟ كيف أصبر قلبا تشبث بعشقها على الخروج منها؟ كيف لرجل مشت على أرض المدينة أن تمشي على غيرها؟ كيف لرئتين تنفستا هواء طيبة أن تعتادا هواء غيرها؟ وأين المأوى بعد مجاورة أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم؟

أخذت الدموع تذرف من مقلتي. كيف أودع المدينة؟ كيف أصبر قلبا تشبث بعشقها على الخروج منها؟ كيف لرجل مشت على أرض المدينة أن تمشي على غيرها؟ كيف لرئتين تنفستا هواء طيبة أن تعتادا هواء غيرها؟ وأين المأوى بعد مجاورة أفضل خلق الله؟

وانطلقت الحافلة وبدأ المسجد النبوي يتوارى عن نظري. أخذت أجهش بالبكاء كطفل صغير لا يملك من أمره شيئا، فما أصعب الخروج من طيبة.

لكن الفراق في هذه الدنيا أمر لا بد منه، ولو تمنى الفؤاد حلو الوصال فعسى أن يكون لنا لقاء في جنات النعيم. خرجت من طيبة وبقيت في حنايا النفس الذكريات الجميلة والأشواق الغامرة وحنين يتبعه حنين.

بقيت في حنايا النفس الذكريات الجميلة والأشواق الغامرة وحنين يتبعه حنين. أسأل الله رب العالمين أن يمنحني بركتها فيما بقي من عمري، وأن ييسر لي ولكم ولأحبابي العودة إليها المرة بعد المرة.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الرحيم صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.
0: الله أكبر الله أكبر

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري. اللهم اغفر جدي وهزلي وخطئي وعمدي. أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله، إنه لا يغفر الذنوب.

فيطيب لنا يا ربنا أن نبث إليك النجوى وأن نرفع إليك الشكوى، ومن أحق بالنجوى منك؟ نناجيك يا ربنا بالدعاء بعد أن عقمت أقلام وحناجر لا قلوب لها. اللهم إليك نشكو ما نزل بنا من كر، إليك نشكو ما

إلهنا إلهنا أعنا يا مولانا، أعنا حتى نرتقي إلى أفق الكمال لنغير ما بأنفسنا، واكشف اللهم عنا العذاب، واصرف اللهم عنا البلاء، ولا تعاملنا يا ربنا بما اجترح السفهاء.

اللهم حجتنا لديك، حاجاتنا إليك، اللهم سبيلنا إليك، إنعامك علينا وحسابك لنا غدا، فنرجو إحسانك. إلهنا، نحن ممن دعاك وما أحلمك على من عصاك، فلا تبعدنا اللهم من طاعتك، ولا تبعدنا اللهم من رحمتك. اللهم نثق برحمتك، فلا تكلنا إلا إليك، وأضمئ يا ربنا أكبادنا إلى محبتك وإلى محبة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم قد وهبتنا التوحيد، فلا تحرمنا رضاك. اللهم رضاك عنا منتهى أمانينا، فلا تردنا في حاجة قد أمضينا أعمارنا نطلبها منك. اللهم أيدنا بنصر منك حتى نقيم لك الصلاة، وحتى نمضي على هذا حياتنا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.

اللهم قد استودعتك يا إلهي أبنائي وأبناء المسلمين، اللهم فأنر أعمارهم بالطاعة واحفظ عليهم التوحيد حتى لا يسجدوا لأحد غيرك. اللهم زين أقلامهم باليقين وثبت أقدامهم في الميادين، وأعنهم كي يخرجوا من أغوارهم كل طاقات خفين. اللهم هب عوامنا العلم، وهب علماءنا العمل، وهبنا جميعا تقواك، وهب عاملين الإخلاص، وهب مخلصين الصواب. اللهم ما كتبت كلمة إلا أردت بها رضاك وطاعتك. إلهي ما رسمت هذه الحروف إلا رجاء رضاك. اللهم ما تفوهت بهذه الكلمات إلا رجاء الإجابة. في صفوف مسطرة كما المصلين في المسجد، فتقبل اللهم مني ما كان طيبا، واغفر اللهم لمن من المؤمنين سمع كلماتي وتندت روحه بعبراتي، فراح يسأل الله تعالى أن يغفر له ذنبه وأن يعفو عن سيئاته. إلهي، إلهي لك أسلمت، إلهي لك أخلصت. باسمك اللهم يشدو خافقي بين الحنايا، باسمك اللهم بابتهالاتي لهج لساني. أنت رحمن رحيم، أنت غفار الخطايا، فاغفر لنا يا كريم، والحمد لله رب العالمين.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجنا الممتع والمفيد من أذكار المصطفى، وسنذكر في حلقتنا هذه بعضا من الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وسنستفتح حلقتنا هذه بذكر بعض الأذكار المتعلقة بالصلاة. اعلم رحمك الله أن في الإسلام عناية بالغة بالصلاة، فجاء في كتاب الله تعالى الأمر بإقامتها والمحافظة عليها، حيث قال تعالى:

0: خمس صلوات من حافظ عليهن فأحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له عند الله عهد أن يغفر له، وكانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له يوم القيامة نور ولا برهان، وحشره الله مع أهل الخيبة والخسران. فعلينا إخوة الإيمان أن نحافظ عليها في حال الصحة والمرض والضيق والسعة وحال الأمن والخوف. فالصلاة سر النجاح وأصل الفلاح، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله، فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. والمحافظة عليها عنوان الصدق والإيمان، والتهاون بها علامة الخزي والخسران.
1: إلهي إلهي.

0: بعد أن ينوي الشخص بقلبه الصلاة عند تكبيرة الإحرام ويستفتح الصلاة بالدعاء يقرأ الفاتحة، ويسن للمصلي أن يقرأ سورة قصيرة في الركعة الأولى والثانية ثم يركع، ومن كمال الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات.
1: سبحانك اللهم.

روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وروى مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم لما يرفع من ركوعه يقول: سمع الله لمن حمده. فقد روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم عن علي وابن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وروى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

وللكلام عن بعض الأذكار الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تتمة نستمع إليها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من برنامج من أذكار المصطفى. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله سبحانه، وإلى اللقاء.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمون.

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا

0: أصبح.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أرحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: A 2MFM sponsor.
5: If you're traveling to Saudi Arabia for Hajj this year, reduce your risk of Middle East Respiratory Syndrome, also known as MERS, a rare but severe respiratory illness. Symptoms can include fever, cough, new shortness of breath, and diarrhea. To protect yourself, avoid contact with sick people, camels, raw camel milk, meat, and urine, and wash your hands regularly. If you feel unwell when traveling, tell a crew member or airport staff. If you develop MERS symptoms in Australia, see your doctor immediately and tell him your travel history. Check smarttraveler.gov.au for travel advice. Find more information at health.gov.au/MERS. A message from the Australian Government Department of Health, Disability and Ageing.
0: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وعافنا واعف عنا واجعل الفردوس مأوانا وحرم جلودنا على النار يا رب يا الله، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا، واحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا من الشرور والفسوق والكفر والعصيان، وثبتنا على التقوى والإيمان. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أكرم الأكرمين، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم يا ربنا تقبل منا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق، قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. وقد دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على كل خير وحذرهم من كل شر، ومن ذلك إخباره بعلامات الساعة التي تكون في آخر الزمان، لأن الإيمان بتحقق صدق هذه العلامات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالغيب ومن تصديق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليقوى إيمان من يشاهدها ويثبت على الحق وعلى الهدى ويحسن التعامل معها. وفي هذا الحديث بيان بعضها، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي يوم القيامة حتى ينزع العلم في الأرض. ونحن نرى في هذا الزمان الذي نحن فيه أن العلم قد قل، أي علم الدين قل بين الناس، فكم من الناس من تعلم ما أوجب الله عليه من علم الدين، وكم من الناس من عمل به. رحم الله عز وجل الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه، حيث يقول: قليل من الناس من آمن، وقليل ممن آمن تعلم، وقليل ممن آمن وتعلم عمل، أي عمل بما تعلم. قال: وقليل ممن آمن وتعلم وعمل أخلص، أي أخلص النية لله. نسأل الله أن يرحمنا وأن يلطف بنا. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن العلم ينزع من الأرض، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. وقد فسر
في بعض الروايات بأن الله عز وجل لا ينزعه من صدور الناس بل ينزعه بموت العلماء. ومن العلامات تقارب الزمان فتقل بركته. وقيل قد فسر تقارب الزمان في حديث آخر بحيث تكون السنة كشهر، وعم نشعر بهذا الشيء. تمر السنة كشهر، والشهر كالجمعة أي كأسبوع، والجمعة الأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق سعفة النخيل. وهذا أمر ملاحظ، تقارب الزمان، سرعة الوقت. ومن العلامات أيضا ظهور الفتن فتكثر. ومن العلامات أيضا كثرة الهرج، يكثر الهرج، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، وفسره بقوله وهو القتل القتل، حيث يكثر القتل ظلما حتى يقتل الرجل ولا يعرف لأي شيء قتل، كما في رواية ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته، يقتل بعضهم بعضا دون مراعاة لحرمة. هذا أمر خطير، وقد رأيناه في زماننا، كثرة القتل نشاهده. ومن العلامات أيضا كثرة الأموال فيعم الناس جميعا ويستغني كل واحد بما يملكه في يده. هلا هذا ما شفنا لسه، بعد ما حصلت، يعني يقال أو ذكر العلماء بأن إفاضة المال تكون في زمن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم بعد قتله الدجال. ومن علامات الساعة، هذه العلامات التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثرة الزلازل. هذا نحن نشاهده في زماننا، ونرى كيف في هذه الأيام صار الأمر أكثر وأكثر، فيكثر تحرك الأرض واهتزازها. هذا يعني هذا الحديث علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وفيه حث على طلب العلم، لأنه بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بقبض العلم إشارة إلى أن نحذر ونتدارك هذا الأمر، ونطلب العلم حتى لا نصير كهؤلاء الذين ضاعوا بسبب تركهم العلم. وقوله عليه الصلاة والسلام تكثر الزلازل، هذا وقع في كثير من البلاد، كثير من الزلازل حصلت، لكن الأمر صار أكثر. والذي يظهر أن المراد بكثرتها شمولها ودوامها، تزيد وتزيد وتزيد. وقد وقع في حديث سلمة بن نفيل أنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه فقال: إني غير لابث فيكم، ولستم لابثين بعدي إلا قليلا، وستأتوني أفنادا يفني بعضكم بعضا، وبين يدي الساعة موتان شديد، أي موت كثير. قال: وبعده سنوات الزلازل، وبعده سنوات الزلازل. الله أكبر. أسأل الله أن يرحمنا. هذه الزلازل هي تخويف من الله عز وجل لعباده، هذا تخويف من الله. ولنراجع ولننظر ولنتفكر، انظروا إلى كثرة الفجور والمعاصي التي انتشرت في الأرض، التي عمت وجه البسيطة. وقد جاء في الدر المنثور للحافظ السيوطي في تفسير قول الله عز وجل في سورة الإسراء: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال وعن قتادة رضي الله عنه قال: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون.
فاخشوا ربكم أيها الناس. فما زالت علامات تخويف الله تعالى لنا تظهر وتتوالى شيئا بعد شيء، لا سيما الخسوف والبراكين والأعاصير والزلازل والهزات. ومع ذلك فإنما يصرفه الله عز وجل عنا أكبر مما ابتلينا به، ومصداق هذا في قول الله عز وجل في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فقوله عز وجل بشيء معناه بقليل من كل واحدة من هذه البلايا وطرف منها. إذن ما يصرفه الله عنا أكبر، فلو شاء الله لخسف بنا الأرض، ولو شاء لأسقط علينا من السماء كسفا أي قطعة، ولو شاء سبحانه لأطبق علينا الجبال، ولو شاء لطغى علينا البحر. فالله فعال لما يريد، وهو قادر على ما يشاء، وهو ليس بظلام للعبيد. فاتقوا الله أيها الناس وأكثروا من هذا الدعاء، أكثروا من هذه الدعوة فإنها عظيمة. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. أسعد الله صباحكم أينما كنتم، وأسأل الله عز وجل أن يفرج كروبكم وهمومكم. جاء في صحيح البخاري ومسلم عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق صلى الله عليه وسلم بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هل بينزل هلاك عام حتى لو كان في جزء من العباد صالحين؟ قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأفاد قوله عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب أنه سيصيب العرب فتن وقلاقل. نسأل الله عز وجل السلامة في ديننا ودنيانا. وقال ابن بطال في شرحه على البخاري، ذكر أقوال العلماء، قال: ظهور الزلازل والآيات أيضا وعيد من الله عز وجل لأهل الأرض. قال: ظهور الزلازل وعيد من الله لأهل الأرض. قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الرعد، قال: إنه وعيد شديد لأهل الأرض. والوعيد بهذه الآيات إنما يكون عند المجاهرة بالمعاصي والإعلان بها، وهذا حصل وبكثرة، ونحن نرى ما يحصل في الأرض. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه ويل للعرب من شر قد اقترب، أي اقترب وقوعه. والويل كلمة تقال لمن وقع في هلاكة، وتقال للحزن والمشقة من العذاب. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: إنما خص العرب بالذكر لأنهم أول من دخل الإسلام، وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع إليهم. والمراد بالشر ما وقع بعده صلى الله عليه وسلم من قتل عثمان، يعني كانت البداية بقتل سيدنا عثمان، ثم توالت الفتن
حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الأكلة، تماما كما هو الحال اليوم، كما وقع في الحديث الذي رواه أبو داود في السنن، حيث قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. ثم في هذا الحديث المار بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب هذا الشر بأنه قد فتح اليوم، أي في ذلك الوقت الذي أخبر فيه الرسول عليه السلام، قال: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وهو السد الذي بناه ذو القرنين بيننا وبينهم، قال مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، يعني جعل الإصبع والسبابة في أصل الإبهام وضمها حتى لم يبق بينهما إلا شيء يسير، إلا شيء يسير، والمعنى أنه لم يبق لمجيء الشر إلا اليسير من الزمن، إلا اليسير من الزمن. ويأجوج ومأجوج هم القومان اللذان بنى عليهما ذو القرنين السد المذكور في قوله عز وجل في سورة الكهف: فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وخروجهما من هذا السد علامة من العلامات الكبرى ليوم القيامة، وهم كل يوم بيحاولوا، بيفتحوا شوية بيقولوا غدا نكمل، بيرجع بيسكر، بيرجعوا بيحاولوا الحفر من أول وجديد، كل يوم بيحاولوا يحفروا، بيرجع بيسكر اللي فتحوه، إلى أن يقول قائلهم: غدا نكمل إن شاء الله، فيبقى القدر الذي فتحوه كما هو، فيكملون الحفرة ويتمكنون من الخروج. هذا لابد أن يحصل، هذا ما أخبرنا عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلما سمعت زينب بنت جحش رضي الله عنها ذلك، قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أي كيف يسلط الله علينا الهلاك وفينا المؤمنون الصالحون؟ الفساد انتشر، نعم في فساد، وفي يعني في معاصي وفي فجور وفي كفر انتشر، لكن في ناس صالحين، في ناس طيبين، في ناس مؤمنين. قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ وكأنها أخذت ذلك من قوله تعالى في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث هو الفسوق والفجور والمعاصي من نحو الزنا واللواط والخمور وغيرها من الآثام. وإذا كثر المجترئون على المعاصي دون رادع ولا وازع، عم الهلاك الجميع، ثم يبعث كل على نيته، ثم يبعث كل على نيته كما جاء في الحديث. وقيل: إذا عز الأشرار وذل الصالحون فيهلك العامة بفساد الخاصة ولو كان فيهم الصالحون. فمعنى الحديث أن الخبث إذا كثر، وقد كثر، فقد يحصل الهلاك العام. فإذا انتشرت الفواحش وفشت المنكرات، وقد حصل ذلك ولم ينكرها أحد، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كما في هذه الآية وفي الحديث إنذار النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب الفتن، وفيه إثبات وجود يأجوج ومأجوج، وفيه إذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح. فإذا معنى الخبث ظهور الزنا والفسوق والفجور، يعني بيكثر، بيفشو ذلك ويكثر حتى يعم الفساد، فيهلك حينئذ القليل والكثير، ثم يحشر كل أحد على نيته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ في ناس مش من هذا الجيش اللي جاي، يعني في ناس ما إلهم علاقة، في ناس ما كانوا مع هؤلاء، لكن يخسف بأولهم ولا وآخرهم. قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ثم إيه؟ قال: ثم يبعثون على نياتهم. والحديث متفق عليه واللفظ للبخاري، ومعناه أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت متعجبة: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ أي ممن خرج لا بقصد القتال، وإنما وافقهم بصحبة الطريق. فأجابها عليه الصلاة والسلام بأن العذاب يقع عاما لحضور آجالهم، ثم يبعثون على نياتهم. وقوله صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم، أي بجملة القوم كلهم، تابعهم ومتبوعهم. ليه؟ لشؤم الأشرار. نعم، إذا كثر الخبث لشؤم الأشرار، ثم يبعثون ويعاملون عند الحساب على نياتهم. يعني يعامل كل واحد بقصده من الخير أو من الشر، فيكون إهلاك الناس عند ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي، ويكون طهرة للمؤمنين ونقمة للفاسقين، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم بعثوا على نياتهم. فمن كانت نيته صالحة أثيب عليها، ومن كانت نيته سيئة جوزي عليها. هذا فيه تحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكفير سوادهم، فالواحد لا يجالس الفاسدين الضالين المضلين، لأنه فيه تكفير لهم وتقوية لهم. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. وقال بعضهم: إذا جالست أحدا فليكن من اثنين ولا يكن ثالثا، إما شخص تتعلم منه أو تعلمه. والله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. أسعد الله أوقاتكم وأسعد الله صباحكم، وثبتني الله وإياكم على الحق والهدى. يمكن يتساءل البعض، يقول يعني يحصل هذا الهلاك العام، تحصل هذه الزلازل، تزهق الأرواح، تحصل الأعاصير، تحصل الكوارث، وفي ناس صالحين وفي أطفال وفي ناس محترمين، ويكون السبب انتشار الفواحش؟ نقول له: النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إذا كثر الخبث. سيدة زينب قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، لكن كما بينا قبل قليل يبعثون على نياته. من هون نيجي منقول أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عشان نعرف قديش قيمة هذه الخصلة. لأن البعض قد يسأل يتساءل فيقول: أليس الله قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ نقول: بلى. يقول: أليس الله عز وجل قال: كل نفس بما كسبت رهينة؟ نقول: بلى. يقول: أليس الله عز وجل قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت؟ نقول: بلى. فبيسألهم: طيب ليش بنزل هلاك عام؟ احنا عم نشوف الأخبار وبنشوف الكوارث، نسأل الله أن يلطف بعباده. يعني في أطفال عم بتروح، في نساء شيوخ، في ناس صالحين، في ناس محترمين، في ناس ما شاركوا بهاي الفواحش،
تقدير الله، وما ربك بظلام للعبيد. لكن الله أمرنا بإنكار المنكرات، فقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومعنى كنتم أي أنتم. وقال ربنا عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا أنكر الإنسان بقلبه، إذا عجز عن الإنكار باليد واللسان، في حال إذا عجز عن الإنكار باليد واللسان، فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرجل إذا رأى منكرا لا يستطيع النكير عليه فليقل 3 مرات: اللهم إن هذا منكر لا أرضاه. فإذا قال ذلك فقد أدى ما عليه. وإحنا قديش قاعدين بنشوف منكرات وويلات وفساد قد عم وطم، نسأل الله العفو والعافية. إحنا بزمان صعب جدا جدا جدا، الفتن حاوطتنا حاصرتنا، الفساد انتشر، الفواحش انتشرت، الموبقات انتشرت، قل المنكرون كثر المفسدون، زاد الضياع، قل العلم، قلت الأمانة، كثر الغش، كثرت الخيانة. الحال صعب جدا، صار الواحد يخاف على حاله ويخاف على أهل بيته ويخاف على أولاده قد ما يحاول يربي، في فساد منتشر. عشان هيك دائما بقول صارت التربية بدها أضعاف مضاعفة عما بذلوه آبائنا وأجدادنا، لأنه المنكرات عم بتزيد والفتن عم بتزيد، الوضع خطير جدا. نسأل الله أن يرحمنا ويلطف بنا. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إن الناس يقرؤون هذه الآية ويضعونها في غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يأخذوا على يدي من يفعله أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه قبل أن يموتوا. اليوم قديش في ناس بتتفلسف، قديش في ناس بتتكلم بآرائها بأهوائها، وكثار أنا مر علي كثير ناس ودائما بمر علي ما بفهم بالشغل وبيحكي فيها، ما بفهم بالدين وبيحكي فيه، وبده يفسر آيات من راسه ويفسر أحاديث من راسه ويتكلم بالهوى والرأي وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ومن جملة ذلك أن الصديق قال إن الناس في زمانه قال: إن الناس يقرؤون هذه الآية ويضعونها في غير موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإلى اليوم حتى مع ورود الحديث في ناس بيجي بيقول لك: يا أخي بس تحكي له الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ما تسكت. وفي أكيد بالحسنة وطريقة دعوة فن، بس كثير من الناس بيقول لك: وأنا مالي، ترك الأمر بالمعروف، ترك النهي عن المنكر، ما عم بيسعى للإصلاح. وبس تيجي تقول له: يعني أنت رأيت منكرا لما لم تنكره؟ بيقول لك: يا أخي ربنا قال: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وضع الآية في غير موضعها. في زمن قديما في مصر لما الحاكم بعث إلى المفتي يسأله، بعث له رسالة سأله: ما سبب انتشار الفساد؟ عم بيستفهم من المفتي شو السبب عشان نعالجه. شو كتب له المفتي؟ كلمتين. قال له: وأنا مالي. غضب غضبا شديدا. كيف يجيبه المفتي بهذا الجواب؟
بقول لك كيف انتشر الفساد؟ تقول لي وانا مالي؟ فاستدعاه، فلما حضر قال: كيف ترد علي بهذا الجواب؟ قال: أجبت عن سؤالك. شو طلع قصده؟ وانا مالي؟ انه سبب انتشار الفساد انه كل واحد في منصبه في مكانه ما عم بيغير وعم بيقول وانا مالي، وانا مالي، هاي الكلمة هي سبب انتشار الفساد، هكذا قصده. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، مش معناها اترك الناس. قال أبو بكر الصديق: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يأخذوا على يدي من يفعله ما أنكروا، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه قبل أن يموتوا. وروى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والحاصل أن الآية معناها: أنتم أيها المؤمنون عملوا بطاعة الله تعالى، افعلوا ما أمركم الله به وكفوا عما نهاكم عنه، فإنكم إن فعلتم ذلك فلا يضركم من ضل. هذا معنى الآية. وقد روى الترمذي وأبو داود عن أبي أمية الشعباني أنه قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. وتناهوا عن المنكر، ما العلاقة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، مثل وقتنا الآن، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قيل: يا رسول الله، 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: لا، بل أجر 50 رجلا منكم. وقد قال الإمام أبو علي الدقاق رضي الله عنه ورحمه، وهو الحسن ابن علي ابن محمد، قال رحمه الله تعالى: الساكت عن الحق شيطان أخرس. نعم، الساكت عن الحق شيطان أخرس. فكل واحد منا مسؤول، كل واحد منا مطالب بالإصلاح على قدر استطاعته وبالحسنى، لكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أما ما يقول الواحد وأنا مالي، إحنا كلياتنا يعني بدنا نكون معاول بناء مش هدم. لما أنا بصلح وإنت بتصلح وكل واحد بربي ويتعامل مع الناس بالحسنى وينصح، مش نترك النصيحة فيما بيننا ونقول وأنا مالي، صدقوني الخير بعم المجتمع. وإذا منترك هذا الأمر الفساد بعم، كما هو حاصل في زماننا الآن. الموضوع خطير جدا. وقعت هزة في زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة، شوفوا بهذاك الوقت، يعني قبل 1440 سنة تقريبا أو أقل يعني شوي. فقال: يا أهل المدينة، لما صارت الهزة بزمن سيدنا عمر، قال عمر: يا أهل المدينة، ما أسرع ما أحدثتم، والله لئن عادت، رجعت هزت مرة ثانية، لأخرجن من بين أظهركم. يعني خشي أن يصيبه شيء من العقوبة العامة التي تنزل بسبب إيه؟ بسبب ذنوب الناس. مش قصدنا إحنا إنه لما نقول هذا تخويف من الله لعباده، الذنوب كثرت، إنه عم نتهم كل شخص وعم نتهم الذين ماتوا، لا، لأنه قلنا إذا كثر الخبث نزل الهلاك العام، يعم الصالح والطالح.
الله ماذا قال في سورة الأنفال؟ نرجع من عيد الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. تأملوا هذه الآية واعتبروا، وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعملوا بحديث رسولكم صلى الله عليه وسلم، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. الفتن كل مالها عم بتزيد، والثابت على الحق له أجر عظيم عند الله عز وجل، له أجر كبير عند الله تبارك وتعالى، والعاقبة للمتقين. لكن الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. كيف نتصدى للفتن حتى ما نوقع فيها؟ منحصن أنفسنا وأولادنا وأهلينا بعلم الدين ومنعمل فيه، هذا حصننا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالفتنة إذا عمت هلك الكل، إلا أن البلاء عندئذ طهارة للمؤمنين ونقمة على الفاسقين. وجرت سنة الله تعالى أنه إذا كثر الخبث ولم تقم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن العذاب إذا نزل عم الجميع. نسأل الله أن يرحمنا وأن يلطف بنا، إنه نعم المولى ونعم النصير، وعليه تكلاننا وإليه المصير. ونسأل الله عز وجل الشفاء للمصابين، ونسأل الله عز وجل أن يرزق ذوي المفقودين والذين توفاهم الله الصبر والسلوان. ولا نقول إلا ما يرضي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يحرم على المحرم بالحج أو العمرة أو إحراما مطلقا التطيب في ملبوس أو بدن ولو لأخشم، وتجب الفدية بالتطيب في بدنه أو ملبوسه قصدا بما تقصد منه رائحته غالبا كالمسك والعود والورد ودهنه، لا ما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له رائحة طيبة كالتفاح، وحرمة ذلك بشرط القصد والاختيار أي التعمد والعلم بالتحريم، وهذه الثلاثة شرط في سائر محرمات الإحرام، ولا فدية على المتطيب الناسي للإحرام والمكره على التطيب والجاهل بالتحريم. أما قبل الإحرام فيسن التطيب للإحرام، وذلك لقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.

0: MFM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: فضل يا جار، شرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة هالشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
5: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
6: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
7: إذا كنت مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، فقلل من خطر إصابتك بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، والمعروفة أيضا باسم ميرس، وهي مرض تنفسي نادر ولكنه خطير. تشمل الأعراض الحمى والسعال وضيق التنفس والإسهال. ولحماية نفسك، تجنب بخلطة المرضى والإبل وحليب الإبل غير المغلي ولحومها وبولها، واحرص على غسل يديك بانتظام. إذا شعرت بتوعك أثناء السفر، فاخبر أحد أفراد طاقم الطائرة أو موظفي المطار. إذا ظهرت عليك أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية ميرس في أستراليا، فراجع الطبيب فورا واخبره بتاريخ سفرك. راجع موقع smarttraveler.gov.au الإلكتروني للحصول على نصائح السفر، وللحصول على مزيد من المعلومات تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني health.gov.au/MERS. رسالة من وزارة الصحة والإعاقة والشيخوخة التابعة للحكومة الأسترالية.
8: To MFM. One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
9: Sponsoring 2MFM.
10: Navigating the NDIS can feel overwhelming, and choosing the right provider matters. Maxability Services is a registered NDIS provider supporting families across Sydney. Maxability supports participants through structured group day programs, community participation, daily living support, and a wide range of tailored NDIS services, building confidence, independence, and real life skills. Call Maxability Services on 1300 717 444 for a free consultation to see how we can help you maximize your NDIS plan. Or visit us at 130 Wattle Avenue, Karama.
11: 2MFM sponsored by the following.
12: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

ماء زمزم المبارك شفاء للعليل ورحمة من خالق الأكوان. مستمعين الكرام، مكة أحب بلاد الله إلى الله تعالى، وأحب البقاع إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها أنواع الخير والبركة، وهي نوارة زاهية زاكية يهفو إليها قلب كل مؤمن، ففيها الكعبة المشرفة والحجر الأسود وماء زمزم التي ما زالت منذ آلاف السنين نعمة الله على عباده.

ماء زمزم مكنوز بالأسرار، وحسبنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. يقول أبو عبد الله الحكيم الترمذي، وهو غير الترمذي صاحب السنن، في كتابه نوادر الأصول: الشارب لزمزم إن شربه لشبع أشبعه الله، وإن شربه لشفاء شفاه الله، وإن شربه لسوء خلق حسنه الله، وإن شربه لضيق صدر شرحه الله، وإن شربه لانغلاق ظلمات الصدر فلقها الله، وإن شربه لغنى النفس أغناه الله، وإن شربه لحاجة قضاها الله، وإن شربه لأمر نابه كفاه الله، وإن شربه لكربة كشفها الله، وإن شربه لنصرة نصره الله، وبأي نية شربها من أبواب الخير والصلاح وفى الله له بذلك، لأنه استغاث بما أظهره الله تعالى من جنته غياثا. وأما اللغوي الثعالبي فقال في كتابه ثمار القلوب كلاما يؤكد ما لزمزم من الخصائص والمزايا، حيث يقول: فكم من مبتلى قد عوفي بالمقام عليه والشرب منه والاغتسال به، بعد أن لم يدع في الأرض ينبوعا إلا أتاه واستنقع فيه.

نبدأ أولا بالكلام عن قصة ماء زمزم. لقد ذكر كثير من المؤرخين الإسلاميين قصة ماء زمزم، ومن أشهر هؤلاء الأزرقي في كتابه تاريخ مكة، حيث يقول: أوحى الله تعالى إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وولدها إسماعيل إلى مكة، فأتى بهما وأمر هاجر أن تتخذ عريشا ثم انصرف، فتبعته وسألته: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ونفد ما كان معها من الماء، فعطشت وعطش ولدها، فنظرت إلى الجبل فلم تر داعيا ولا مجيبا، فصعدت على الصفا فلم تر أحدا، ثم هبطت وعينها على ولدها حتى نزلت في الوادي، وغابت فهرولت حتى صعدت من الجانب الآخر فرأته، واستمرت إلى أن صعدت المروة فما رأت أحدا، وفعلت ذلك 7 مرات، ثم عادت إلى ولدها وقد نزل جبريل عليه السلام فضرب موضع زمزم بجناحه فنبع الماء، فبادرت إليه هاجر وحبسته من السيلان كي لا يضيع الماء. انتهى ما قاله الأزرقي. وبهذا الماء الشريف المبارك غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم بيد سيدنا جبريل عليه السلام، وذلك توطئة وتمهيدا لبعثته، وتحضيرا لقلبه للأمور العظام والحوادث الجسام، وتهيئة لمعراجه إلى السماوات العلى. فتدفقت مياه النبع العظيم بين الكعبة والمقام والحطيم في بيت الله العتيق غوثا للسيدة هاجر وابنها الرضيع إسماعيل الذبيح، وسقيا لضيوف الرحمن في بيته الحرام، وليكون آية للناس وعبرة على مر السنين.

الروم وماء زمزم. لم يقتصر حب ماء زمزم والتسابق على شربه على المسلمين فقط، فقد عرف الروم فضل هذا الماء واختبروه بالتجربة. فقد روى الفاكهي في كتابه أخبار مكة روايات عدة تؤكد أن الكثير من علماء الروم أحبوا ماء زمزم وفضلوه على معدن الذهب. فقد نقل عن مجاهد التابعي المكي شيخ القراء والمفسرين قوله: كنا نسير في أرض الروم فآوانا الليل إلى راهب فقال: هل فيكم من أهل مكة أحد؟ قلت: نعم. قال: كم بين زمزم والحجر؟ قلت: لا أدري إلا أن أحزره. قال: لكني أدري إنها تجري من تحت الحجر، ولأن يكون عندي منها ملء طست أحب إلي من أن يكون عندي ملؤه ذهب. وروى أيضا الفاكهي عن محمد بن حرب عمن حدثه قال: إنه أسر في بلاد الروم، وإنه صار إلى الملك فقال له: من أي بلد أنت؟ قال: من مكة. قال: نعم. قال: فهل تعرف بره؟ قال: نعم. قال: فهل لها اسم غير هذا؟ قال: نعم، هي اليوم تعرف بزمزم. قال: فذكر من بركتها ثم قال: أما إنك إن قلت هذا إنا نجد في كتبنا أنه لا يحثو رجل على رأسه منها ثلاث حثيات فأصابته ذلة أبداً.

موقع بئر زمزم. تقع بئر زمزم بجوار مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمام الكعبة المشرفة، مما يلي الحجر الأسود على بعد 18 مترا منه، وفتحة البئر تحت سطح المطاف على عمق 1.5 متر. وتشير الدراسات التي أعدت لمعرفة مصادر مياه البئر والتي تمت أثناء الأمطار والسيول أن مصادر بئر زمزم تختلف عن المياه الجوفية، وهذا يؤكد أن هناك مصدراً مستقلاً لمياه زمزم غير المصادر المعهودة. ومن عادات أهل مكة أنهم يستقبلون ضيوفهم بتقديم ماء زمزم احتفاءً بهم، وهم يتفننون بتقديمه بارداً في أوعية مزخرفة ومبخرة باللبان والمستكة لإكسابه طعماً محبباً للشاربين. ويحرص أهل مكة على الإفطار في رمضان على شربة من ماء زمزم، ويحنكون مواليدهم بالتمر وبجرعة من زمزم ليكون أول ما يدخل جوف المولود حال ولادته التمر وماء زمزم المبارك، كما يحرصون على جعل ماء زمزم آخر ما يغسل به موتاهم قبل دفنهم رجاء بركته.

زمزم شراب الأبرار. ولزمزم أسماء عديدة، منها زمزم مكنونة، طيبة، الشباعة، برة، بركة، عافية، سقيا الحاج، وشراب الأبرار. ومن خصائص هذا الماء أنه نقي لا يتغير لونه ولا يفسد طعمه، ويبقى على حاله ولو حفظ لمدة طويلة. ومن أسراره التي خصها الله تعالى بها أنه لا ينضب أبدا، والناظر في بئر زمزم يرى أن مستوى الماء فيه لا يتبدل ولا يتغير، فهو على مستوى واحد لا يقل ولا يكثر مهما أخذ منه. ويروى عن الضحاك بن مزاحم أنه قال: إن الله عز وجل يرفع المياه العذبة قبل يوم القيامة، وتغور المياه غير ماء زمزم، وتلقي الأرض ما في بطنها من ذهب وفضة، ويجيء الرجل بالجراب فيه الذهب فيقول: من يقبل هذا مني؟ فيقول: لو أتيتني به أمس لقبلته.

افتراء على ماء زمزم. حاول العديد من أعداء الإسلام الطعن في صحة ماء زمزم والتشكيك في فوائده، ففي زمن السلطان عبد الحميد الثاني الخليفة العثماني قامت القنصلية الإنجليزية في مدينة جدة بالحجاز بطبع تقرير عن ماء زمزم، زعمت فيه أنها أخذت عينة من ماء زمزم عن طريق أحد المسلمين العاملين لديها في القنصلية، وكان التقرير سيئا للغاية، وقد قالوا فيه إن ماء زمزم فيه كل الجراثيم المضرة وفيه الكوليرا، بل هو أسوأ من ماء المجاري، وطبعوا ذلك في رسالة سموها حجة مكة وكوليرا زمزم. وقد بعث السلطان عبد الحميد رحمه الله تعالى بطبيبه الخاص إلى مكة، فأخذ قليلا من ماء زمزم وحلله في المختبر فوجده على أحسن حال، وكتب تقريرا رد فيه على الافتراءات وأرسله للقنصلية الإنجليزية، جاء فيه إن الرجل الذي أتاكم بالماء إنما هو رجل غير مسلم معروف يدعي الإسلام، وقد أتاكم بماء من المجاري وليس بماء زمزم، فنتيجة تحليلكم صحيحة بالنسبة للماء الذي أتاكم به، ولكنه ليس بزمزم.

وأخيرا يستحب لأصحاب الحوائج شرب ماء زمزم المبارك على نية قضائها، وليقل عند شربه: اللهم إنه بلغني أن نبيك قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه مستشفيا به، فاشفني واغفر لي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وغير ذلك من الدعاء بخير. كما أنه يسن للحاج شرب ماء زمزم وأن يتضلع منه، أي يمتلئ منه شبعا وريا، وأن يستقبل القبلة عند شربه. وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن هاجر زمزمت بيدها لكان عينا معينا. رواه البخاري، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
1: A 2MFM sponsor.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.

Don't miss this great opportunity. Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has urged us to offer a sheep or the like as an udhiya qurban. The Islamic Charity Projects Association is proud to assist you in this great deed for $180 per person. Cattle and camels are available and can be shared in cost by up to 7 people. Don't hesitate to authorize our trusted organization by contacting us at 0490-372-440. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية استقبال طلباتكم لعمل الأضاحي. سعر الأضحية $180، البقرة $1,550، والجمل $1,800. يشترك فيها 7 أشخاص. لمزيد من التفاصيل يرجى الاتصال بالرقم 0490-372-440. ملاحظة، نستقبل أيضا طلباتكم لعمل العقيقة والنذر.

مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى إخوانه النبيين المرسلين. مستمعين الكرام، تشرق فريضة الحج بأنوارها